صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى، وإبراهيم الذي وفى. ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. هل المال يصنع الأمان أم أن الأمان هو الذي يحفظ المال؟ تخيلوا أن رجلا يمتلك مشروعا استثماريا كبيرا، عنده مزرعتان عظيمتان محاطتان بالنخيل، وبينهما نهر جار، والإنتاج الزراعي في قمته، مشروع متكامل يدر الأموال الكثيرة. دخل المالك إلى مشروعه ونظر إلى شريكه الفقير، أو نظر إلى جاره الفقير نظرة استعلاء، وقال جملة دمرت كل شيء. ماذا قال؟ قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ظن أن الأرقام هي الحقيقة الوحيدة، وأن الغيب مجرد خرافة. وفي صباح اليوم التالي، ما الذي وقع؟ تبخرت تلك الثروة، تحولت تلك الجنة، وتحولت المزارع التي معه إلى أرض جرداء لا قيمة فيها ولا حياة. هذه القصة ليست مجرد مشهد عابر، بل هي حوار فكري بين عقليتين. العقلية الأولى هي المادية البحتة. رجل منحه الله تعالى بساتين من أعناب، حفهما بالنخيل وجعل بينهما زرعا، ونظام الري طبيعي، نهر وإنتاج مضمون. دخل جنته وهو ظالم لنفسه لأنه مصاب بداء الغرور. بدأ الحوار مع جاره الفقير باستعراض القوة، قائلا: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم تطاول على أمر آخر فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، بل وشك في الآخرة، وقال بوقاحة: حتى لو رجعت إلى ربي سأجد هناك أفضل من هذا. لماذا؟ لأنه يظن بأنه مهم وشخصية اعتبارية. العقلية الثانية هي العقلية الإيمانية المتزنة. صاحبه أو جاره الفقير الذي لا يملك المال لكنه يملك الحقيقة، رد عليه بدرس بليغ في أصل الخلقة: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أنت نسيت أصلك أنه الطين. ثم أعطاه مفتاح البركة الذي ضيعه الغني: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حذره من أن النعمة إذا لم تشكر فإنها ستذهب عنه. نام الغني قرير العين يحلم بأرباح الغد، لكن أمر الله لا ينام. أرسل الله عليها حسبانا من السماء، أي عذابا مقدرا بدقة، صاعقة مدمرة. وفي الصباح ذهب الغني ليتفقد أملاكه، فعندما رأى ذلك أصيب بالصدمة. لا عنب ولا نخل ولا زرع، الأرض أصبحت صعيدا.

0: عادة الأول. عندما تقيس قيمتك برصيدك أو عدد موظفيك مقارنة بغيرك، فأنت تدخل في سباق لا خط نهاية له، وتزرع الكبر في قلبك. قيمتك الحقيقية في مبادئك لا في ممتلكاتك. الأمر الثاني، ما شاء الله، هذه استراتيجية عظيمة علمنا إياها هذا الفقير. لا قوة إلا بالله. في التجارة عندما ينجح مشروعك لا تقل شطارتي، بل قل توفيق الله وإعانته ثم جهدي. نسبة الفضل للمنعم هو تثبيت للنعمة. الغرور ونسبة النجاح للذات فقط هو أول مسمار في نعش السقوط، لأنه يجعلك تغفل عن المخاطر وتصاب بالعمى. والأمر الثالث، الأصول الثابتة ليست ثابتة. الغني قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ظن بأن العقار والزراعة استثمار آمن. الدرس الاقتصادي هنا: لا يوجد أصل آمن تماما من قدر الله. السوق قد ينهار، الكوارث الطبيعية قد تحدث التغيير، الصحة قد تزول. الضمان الوحيد هو الشكر والإنفاق في الخير. أما الاعتماد الكلي على الأسباب المادية فهو رهان خاسر. انتهى الحوار بانتصار منطق الإيمان على منطق الغرور. الغني خسر جنتيه في الدنيا وقد يخسر آخرته، والفقير بقي غنيا بيقينه وربما عوضه الله خيرا منها. المال ظل زائل وعارية مستردة. إذا دخلت بيتك أو ركبت سيارتك أو نظرت إلى أبنائك، لا تنس كلمة السر التي تحفظ النعم: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، ونقف عند هذا القدر على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الانضباط في صور مشرقة.
2: وقل اعملوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم وحيا خطواتكم في خير مطالبكم، له الحمد ما نسجت بفضله أنامل الصباح حلل أنوار زاهية لتتحلى به مناكب الأرض المترامية. مما تدركه النفوس المؤمنة بوعيها الإيماني أن الالتزام بالقوانين والأنظمة العادلة في مجتمعها هو من صميم طاعة الله، ففيها حفظ للمصالح العامة، فتعزز الأمن وتصون الحقوق وتمنع الفوضى وتحقق العدل، وهي تجسيد للمسؤولية في أمانة عمارة البلاد. وفي التزام هذه النفوس في مجتمعنا بالنظم والقوانين ترسيخ لصورة راقية من صور الأخلاق، وبه تتكون ظلال اطمئنان وثقة وتعاون. فما أجمل أن يرى الكل ذا احترام وانضباط فيما يحفظهم ويصون حقوقهم وحقوق الآخرين، ويدروا أشكال الاختلال والانفلات والعبث والاعتداء. إن هذا الالتزام الحضاري والانضباط المسؤول لهو دليل وعي وبرهان نبل وعلامة تربية صالحة، والمؤمن الواعي حريص على مراعاة حق غيره كمراعاته حق نفسه، وعلى تقديم مصلحة المجتمع على كل هوى شخصي أو رغبة عاجلة. والمجتمعات المحترمة للنظم والقوانين غالبا ما يسودها السلام، وتنعم بالاستقرار، وتتفتح فيها آفاق النجاح والإنجاز والإنتاج والعطاء، وفي ذلك عون لمؤسساتهم لتقوم برسالتها بجودة وإتقان. لقد أظهر أبناء هذا المجتمع الأصيل روحا حضارية عالية في مواقف كثيرة مشرفة، عبر احترامهم للأنظمة جميعها ومحافظتهم على المرافق العامة والتزامهم باللوائح والتعليمات والقوانين، بما يشهد على سجية طيبة ووعي متجذر وقيم أصيلة وتربية فاضلة، يتوارثون الاحترام جيلا بعد جيل، هكذا يهذبهم دينهم، وعلى ذلك يصنعهم مجتمعهم، وغذاهم فكر مستنير ينتج سلوكا مباركا حسنا في كل ميدان، يخفف المشكلات ويحد من الخسائر، ويحفظ الطاقات ويوفر الأوقات، ويجعل الحياة أكثر جمالا وأروع تنظيما وأرسخ اطمئنانا. أما غياب احترام الأنظمة والقوانين فإنه يولد اختلالا في ميزان العدالة، وانتشارا للسلوك الهمجي المفتقر للتحضر والأدب، ويتسبب في تضرر الأفراد وإضعاف حالة الاستقرار، كما تتعطل مصالح المجتمع ويتراجع الازدهار والنماء. نفوس تزيد الحياة جمالا، تفيض بحسن المساعي نوالا، تسير على نهج رشد مضيء، تلوح بأفق المعالي هلالا، لها كل يوم مواقف نبل، وتشكر لله خيرا توالا. فهيا بنا لله ربنا مع من التزم واحترم وعاش صورة مشرقة معبرة عن هذا المجتمع، صورة تؤكد أن الناس هنا أهل وعي ومسؤولية واحترام ورقي.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم

أرضه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة.

لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا

ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون

من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع

تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نقف آخر وقفة حيال الآية المباركة التي وقفنا حيالها بالأمس وقبلها، تلك الآية التي تحمل الرقم 130 من آيات سورة البقرة المباركة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله تعالى مستعينا به.

0: أنسى فيها نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: صدق الله العظيم.
0: إنها آية تبين عظمة ملة إبراهيم عليه السلام، وفي هذا تقديم لعظمة هذه الملة الأخيرة من ملل الله القيمة، إنه دين الإسلام الذي جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الخاتم على الرسول الخاتم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى: إلا من سفه نفسه، ما معنى السفاهة وما أصل الاشتقاق؟
0: أولا قلنا إن هذا الاستثناء ورد من كلام تام غير مثبت، ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ثم قال الله تعالى: إلا من سفه نفسه، كأن مجيبا أجاب، أو جاء الجواب مباشرة من عند الله، أي لا يرغب عن ملة إبراهيم
2: إلا من سفه نفسه.
0: نعم، من سفه نفسه هو الراغب. نأتي إلى معنى السفه. السفه في الأصل الخفة.
1: الخفة؟
0: نعم، يقال ثوب سفيه أي رقيق خفيف، يطلق سفه ويراد به خفة العقل واضطرابه. هذا واحد. ويكون السفه في الأفعال.
2: في الأفعال أيضا؟
0: نعم، وذلك إذا فعل الشخص أفعالا وارتكب أفعالا لا يرضاها أهل المروءات،
1: يطلق عليها سفاهة.
0: نعم، ويطلق عليه أنه سفيه. وكذلك يطلق ويراد به التصرف في المال تصرفا غير لائق،
1: وهذا عند المجانين وصغار السن.
0: عند المجانين وعند صغار السن وعند من لا عقل له.
1: فما معنى السفه في المال يا أستاذنا؟
0: السفه في المال إضاعته وتبذيره وعدم الاعتناء به، هذا سفه. إذا أنفق الشخص نفقة في غير حاجة اعتبر ذلك سفها. إذا أسرف الإنسان في الإنفاق اعتبر سفها. إذا أنفق ماله في معصية من معاصي الله اعتبر ذلك الإنفاق منه سفها. فالسفه يكون في الأفعال ويكون في التصرف في المال، وأسفه السفه الشرك بالله سبحانه.
1: سبحان الله.
0: إلا من سفه نفسه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: قلت إن السفه يعني الخفة.
0: نعم،
2: فهل يطلق السفه أيضا على الحركة؟
0: تقول: سفهت الريح الأشجار، أي ميلتها وحركتها. قال ذو الرمة: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم، أي حركتها واستخفتها، وأصلها الخفة. فالسفه أصله هكذا
1: الخفة.
0: نعم، أصله الخفة. فيكون السفه في العقل، يكون في إضاعة المال، يكون في الأفعال إلى غير ذلك.
2: ولكن يا أستاذنا، هل توضح لنا الفرق بين السفه والحمق؟
0: الحمق هو الذي يحمل على السفه، لأن الأحمق ضد الأكيس أو ضد الكيس. فالحمق عبارة عن أفن العقل وعن قلة التصرف وعن التصرف غير اللائق، فيلتقيان من هذا المعنى، ولكن أصل السفه هو الخفة والتحريك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب قول الحق تبارك وتعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين؟
0: جميل جدا. نقول عن الواو هذه: ولقد
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها.
0: جميل. اللام في لقد
1: لام ابتداء وتفيد التوكيد أيضا يا أستاذنا،
0: ولك أن تقول هي موطئة لجواب قسم محذوف.
1: موطئة لجواب قسم محذوف؟
0: نعم.
1: وأين جاء القسم يا أستاذنا؟
0: أي والله لقد اصطفيناه في الدنيا، والله له أن يقسم بما يشاء من صفاته أو من مخلوقاته، فتكون اللام هنا موطئة لقسم محذوف، والجواب قد اصطفيناه في الدنيا.
2: فماذا نقول عن قد؟
1: حرف تحقيق وتوكيد.
0: نعم، فهي تؤكد اصطفاء الله لإبراهيم في الدنيا وتثبته إثباتا محققا. اصطفيناه،
2: اصطفى فعل ماض مبني على الفتح،
0: على الفتح المقدر، والياء هذه بدل من الألف، اصطفينا نا
2: الفاعل
0: فاعل الاصطفى، ولقد اصطفيناه
2: والهاء المفعول به.
0: جميل. وهذا الضمير عائد إلى إبراهيم عليه السلام في الدنيا،
1: جار ومجرور
0: متعلق باصطفى، والمجرور هنا مجرور بكسرة مقدرة على الألف، منع من ظهور الكسرة التعذر لأن الاسم مقصور. وإنه في الآخرة لمن الصالحين،
1: الواو استئنافية يا أستاذنا،
0: أو تقول هي عاطفة عطفت الجملة المصدرة بإن، وإنه في الآخرة لمن الصالحين على الجملة المصدرة بقد، ولقد اصطفيناه في الدنيا.
2: إن حرف توكيد ونصب.
0: أين اسم إن؟
2: الهاء.
0: وإنه في الآخرة
2: جار ومجرور
0: لمن الصالحين،
1: اللام يا أستاذنا للتوكيد،
0: لام الابتداء،
1: لام الابتداء للتوكيد.
0: نعم، اجتمع هنا

0: لهذا اليوم.
1: إن شاء الله نكمل ما تبقى من معاني هذه الآية في الحلقة القادمة، ثم بعد ذلك نردف حديثنا بآية تليها
0: إن شاء الله تعالى.
2: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. هل المال يصنع الأمان أم أن الأمان هو الذي يحفظ المال؟ تخيلوا أن رجلا يمتلك مشروعا استثماريا كبيرا، عنده مزرعتان عظيمتان محاطتان بالنخيل، وبينهما نهر جار، والإنتاج الزراعي في قمته، مشروع متكامل يدر الأموال الكثيرة. دخل المالك إلى مشروعه ونظر إلى شريكه الفقير أو نظر إلى جاره الفقير نظرة استعلاء، وقال جملة دمرت كل شيء. ماذا قال؟ قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ظن أن الأرقام هي الحقيقة الوحيدة وأن الغيب مجرد خرافة، وفي صباح اليوم التالي ما الذي وقع؟ تبخرت تلك الثروة، تحولت تلك الجنة، وتحولت المزارع التي معه إلى أرض جرداء لا قيمة فيها ولا حياة. هذه القصة ليست مجرد مشهد عابر، بل هي حوار فكري بين عقليتين. العقلية الأولى هي المادية البحتة. رجل منحه الله تعالى بساتين من أعناب، حفهما بالنخيل وجعل بينهما زرعا، ونظام الري طبيعي، نهر وإنتاج مضمون. دخل جنته وهو ظالم لنفسه لأنه مصاب بداء الغرور. بدأ الحوار مع جاره الفقير لاستعراض القوة قائلا: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم تطاول على أمر آخر فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، بل وشك في الآخرة، وقال بوقاحة: حتى لو رجعت إلى ربي سأجد هناك أفضل من هذا. لماذا؟ لأنه يظن بأنه مهم وشخصية اعتبارية. العقلية الثانية هي العقلية الإيمانية المتزنة. صاحبه أو جاره الفقير الذي لا يملك المال لكنه يملك الحقيقة، رد عليه بدرس بليغ في أصل الخلقة: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أنت نسيت أصلك أنه الطين. ثم أعطاه مفتاح البركة الذي ضيعه الغني: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حذره من أن النعمة إذا لم تشكر فإنها ستذهب عنه. نام الغني قرير العين يحلم بأرباح الغد، لكن أمر الله لا ينام. أرسل الله عليها حسبانا من السماء، أي عذابا مقدرا بدقة، صاعقة مدمرة. وفي الصباح ذهب الغني ليتفقد أملاكه، فعندما رأى ذلك أصيب بالصدمة. لا عنب ولا نخل ولا زرع، الأرض أصبحت صعيدا زلقا، تربة ملساء لا يثبت عليها قدم ولا نبات، والماء غار في باطن الأرض ولا يمكن استخراجه. وقف يضرب كفا بكف، يقلب كفيه على ما أنفق فيها من استثمارات كبيرة وهي خاوية على عروشها. الندم جاء متأخرا: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إن لنا أن نقف مع هذه القصة لنأخذ منها العبرة. ومن تلك الدروس فخ المقارنة. مشكلة صاحب الجنتين بدأت بجملة: أنا أكثر منك. المقارنة هي سارق السعادة الأول. عندما تقيس قيمتك برصيدك أو عدد موظفيك مقارنة بغيرك، فأنت تدخل في سباق لا خط نهاية له، وتزرع الكبر في قلبك. قيمتك الحقيقية في مبادئك لا في ممتلكاتك. الأمر الثاني ما شاء الله، هذه استراتيجية عظيمة علمنا إياها هذا الفقير. لا قوة إلا بالله. في التجارة عندما ينجح مشروعك لا تقل شطارتي، بل قل توفيق الله وإعانته ثم جهدي. نسبة الفضل للمنعم هو تثبيت للنعمة. الغرور ونسبة النجاح للذات فقط هو أول مسمار في نعش السقوط، لأنه يجعلك تغفل عن المخاطر وتصاب بالعمى. والأمر الثالث، الأصول الثابتة ليست ثابتة. الغني قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ظن بأن العقار والزراعة استثمار آمن. الدرس الاقتصادي هنا: لا يوجد أصل آمن تماما من قدر الله. السوق قد ينهار، الكوارث الطبيعية قد تحدث التغيير، الصحة قد تزول. الضمان الوحيد هو الشكر والإنفاق في الخير. أما الاعتماد الكلي على الأسباب المادية فهو رهان خاسر. انتهى الحوار بانتصار منطق الإيمان على منطق الغرور. الغني خسر جنتيه في الدنيا وقد يخسر آخرته، والفقير بقي غنيا بيقينه وربما عوضه الله خيرا منها. المال ظل زائل وعارية مستردة. إذا دخلت بيتك أو ركبت سيارتك أو نظرت إلى أبنائك، لا تنس كلمة السر التي تحفظ النعم: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، ونقف عند هذا القدر على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الذي جعل السعي في الأرض محرابا للعبادة، ونوع لعباده سبل الكسب ليختبر فيهم الأمانة والإرادة. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الأرض خزائن لا تنفد، لكل يد تعمل وعقل يدبر. ونصلي ونسلم على سيد الخلق أجمعين محمد الذي عظم شأن الكادحين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين لم يمنعهم وحي السماء من معانقة تراب الأرض بناء وعمرانا، صلى الله عليهم وعلى من تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الأفاضل، يا صناع الحضارة ويا عمار المعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف في حضرة نبي عظيم جمع بين سكون الصحراء وحيوية الأسواق. إنه نبي الله صالح عليه السلام، الذي عرف في كتب التاريخ والسير بالراعي التاجر. لقد مزج هذا النبي الكريم بين حرفتين تتطلبان مهارات مختلفة: رعاية الأنعام والتجارة في الأسواق. فما هو سر هذا التنوع المهني؟ ولماذا يعد امتلاك مهارات متعددة حصنا للمسلم من الفاقة؟ وكيف نقرأ هذه السيرة العطرة لنبني بها أمننا الاقتصادي في عصرنا الحاضر؟ حين نقرأ كتاب الله نجد أن

قوم ثمود كانوا سادة البناء المعماري، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، يملكون القوة والثروة، ولكن صالحا يذكرهم أن هذه العمارة التي يمارسونها بقوة أجسادهم ومهارة أيديهم هي في الأصل طلب رباني منذ لحظة الخلق، فالله الذي أنشأكم من التراب طلب منكم أن تعمروه بالصنعة والزراعة والتجارة، لكن العمارة بدون إيمان تتحول إلى طغيان، لذلك جاء التوجيه فاستغفروه، ليؤسس صالح لمفهوم جديد أن الصانع والتاجر والمهندس يجب أن يجمع بين إتقان الدنيا وخشية الآخرة، ولأن صالحا كان يدعو لهذا التوازن، فقد كان هو نفسه قدوة عملية يرعى غنمه ليستمد منها السكينة والرحمة، ويتاجر ليكتسب خبرة التعامل مع الناس ومعرفة طباعهم، إنه التكتيك النبوي الذي يتخذ من المهنة جسرا لفهم المجتمع وقيادته. ومن هذه السيرة إلى رحاب السنة المحمدية، لقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركون الإنسان إلى مهارة واحدة قد يعرضه للعجز إذا تغيرت به ظروف الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. ولا تعجز كلمة قوية تنفي عن المسلم صفة الاستسلام، إذا كسلت تجارتك في مجال فانتقل إلى غيره، وإذا لم تجد وظيفة في تخصصك فتعلم حرفة تملأ بها يدك. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه رعى الغنم في صباه، وتاجر في شبابه بأموال خليجة، وشارك في بناء المسجد، وحفر الخندق بيده. هذا التنوع المهني في حياة الأنبياء ليس عبثا، بل هو رسالة مفادها أن المؤمن مرن يتكيف مع الحياة ويستخرج الرزق من كل باب مشروع. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل: انتظر حتى تجد عملا يناسب مقامك، بل وجهه فورا إلى الاحتطاب، وهي مهنة بسيطة شاقة، لأن شرف الكسب لا يرتبط بنوع العمل بقدر ما يرتبط بالاستغناء عن الخلق وحفظ ماء الوجه، وهذا هو عين الكرامة التي نادى بها صالح عليه السلام. وإذا أردنا أن نرى تطبيق هذا الفقه في جيل الصحابة، فلنلتفت إلى عملاق الاقتصاد الإسلامي الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. حين هاجر إلى المدينة كان التآخي بينه وبين سعد بن الربيع، وعرض عليه سعد شطر ماله، لكن عبد الرحمن الذي تربى في مدرسة الاعتماد على الذات اعتذر بلطف وقال كلمته الخالدة: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. لم يقف عبد الرحمن مكتوف الأيدي لأنه فقد تجارته في مكة، ولم يقل: أنا لا أعرف سوى تجارة الأقمشة الكبرى، بل دخل سوق المدينة وبدأ يتاجر في السمن والأقط، وهو اللبن المجفف، منتجات زراعية بسيطة لم يكن معتادا عليها كثيرا في مكة. لقد نوع مصدر كسبه وغير نشاطه ليتواءم مع بيئة المدينة. وكذلك نرى أبا بكر الصديق رضي الله عنه، كان تاجر ثياب وعالما بالأنساب وقائدا محنكا. إن هذا التنوع هو الذي بنى قوة الدولة الإسلامية. الصحابة لم يكونوا أسرى مهنة واحدة، كانوا في النهار فرسانا يدفعون عن الدين، وفي المساء تجارا وصناعا وزراعا. فهموا أن تعدد مصادر الدخل واكتساب مهارات مختلفة هو الدرع الواقي للأمة من أن ترضخ لتقلبات الزمان، أو ترضى بالدنية في دينها أو دنياها.

0: أيها المستمع الكريم، لننقل فقه الراعي التاجر إلى واقعنا الاقتصادي المعاصر. نحن اليوم نعيش في عالم متسارع، تنقرض فيه وظائف وتخلق فيه مهن جديدة بين ليلة وضحاها. إن الاعتماد على شهادة جامعية واحدة أو وظيفة روتينية واحدة هو في لغة الاقتصاد الحديث مخاطرة كبرى. الرسالة التي نستلهمها من نبي الله صالح عليه السلام هي: لا تقيد نفسك في قالب واحد. إذا كنت موظفا فلماذا لا تتعلم مهارة تقنية تعمل بها حرا في مسائك؟ إذا كنت معلما فما المانع أن تكون كاتبا أو مترجما أو متاجرا بالحلال؟ إن تعدد مصادر الدخل ليس جشعا ماديا كما يظن البعض، بل هو أمان نفسي وأسري، هو الذي يمنحك راحة البال كي لا تنكسر إذا فقدت مصدرا من مصادر رزقك. ثم إن التنوع المهني يوسع المدارك، فالذي يخالط الناس في التجارة يكتسب حكمة لا يجدها في صمت الراعي أو العمل المكتبي، والذي يعمل بيده يكتسب تواضعا، والذي يقرأ يكتسب علما. لنعلم أبناءنا ثقافة المران المستمر، أن يتعلموا حرفة مع الشهادة وتجارة مع الوظيفة، فإن البركة كل البركة في اليد التي لا تمل من العطاء والعقل الذي لا يتوقف عن الابتكار.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة لنستحضر أننا خلفاء الله في أرضه، وأن المستخلف الحقيقي هو من يعرف كيف يستخرج خيرات الأرض من كل فج عميق. لنكن مثل صالح عليه السلام، رعاة في صبرنا وتأملنا، بناة في عمراننا. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في أوقاتنا ومهاراتنا، وأن يرزقنا من فضله رزقا حلالا طيبا مباركا فيه تتعدد فيه الأسباب، والرزق واحد سبحانه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. طابت معايشكم بالسعي والبركة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 14 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف. وفي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبلها، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، هذه الفاء التي صدرت بها هذه الآية يجوز أن تكون الفاء الفصيحة، وهي التي تفصح عن كلام مقدر، والغالب في ذلك الكلام أن يكون شرطا، والتقدير إن كان الأمر كما علمتم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. والمراد إن كان الأمر كما علمتم من أن من يكفر نعمة الله يؤول إلى تلك الحال التي تقدم ذكرها في قوله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن علمتم أن من كفر يؤول إلى تلك الحال فلا تفعلوا فعلهم، أو إن علمتم أن من كفر نعمة الله يؤول إلى تلك الحال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فالفاء إذن هي الفاء الفصيحة، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والجملة فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا جواب شرط مقدر، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. كلوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. مما رزقكم الله جار ومجرور، والأصل من ما، فأدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس الميم. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، مسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. والمعنى فكلوا من الذي رزقكموه الله حلالا طيبا. وعلى هذا لا بد أن يكون بعد الاسم الموصول صلة الموصول، وصلة الموصول رزقكم الله حلالا طيبا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. رزق فعل ماض مبني على الفتح، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم ميم الجمع حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين وهما ميم الجمع والساكن الثاني هو اللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. واسم الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والمفعول به الثاني للفعل رزق على جعل ما موصولة ضمير مقدر، والتقدير من الذي رزقكموه الله حلالا طيبا، وذلك المفعول به المقدر هو العائد. فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. حلالا حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير المحذوف الذي وقع مفعولا به ثانيا للفعل رزق. طيبا صفة لكلمة حلالا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، والجملة رزقكم الله حلالا طيبا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى فكلوا من شيء رزقكموه الله حلالا طيبا. وعلى هذا الوجه تكون الجملة الفعلية الواقعة بعدما صفتها فهي في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي أعربنا فيه ما نكرة موصوف، ويجوز فيما أن تكون مصدرية، وتقدير الكلام فكلوا من رزق الله حلالا طيبا. وعلى هذا نقول في الإعراب ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويكون حلالا على هذا الوجه مفعولا به ثانيا للفعل رزقا، لأن ما على جعلها مصدرية تكون حرفا فلا يجوز أن يعود عليها ضمير على القول بحرفيتها، وهو القول المنسوب إلى الجمهور. وعلى هذا نعرب حلالا مفعولا به ثانيا للفعل رزقا، والجملة الفعلية رزقكم الله حلالا طيبا جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بمن، وتقدير الكلام فكلوا من رزق الله حلالا طيبا. وحرف الجر من يكون متعلقا بالفعل كلوا، كلوا مما رزقكم الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل كلوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل كلوا. والجملة الفعلية كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا جملة جواب شرط مقدر، والتقدير إن كان الأمر كذلك فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، فتكون هذه الجملة جملة لها محل من الإعراب، فهي جواب شرط جازم وقد اقترن الجواب برابط فتحقق الشرطان اللذان بهما، تكون جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب ومحلها الجزم، لأن أداة الشرط التي تقدر عندما تكون محذوفة هي إن دون غيرها من أدوات الشرط أو من حروف الشرط، فإن الحذف فيما يظهر من خصوصيتها لأنها أم الباب، كما جعلوا ذلك أيضا في كان، فإنها تختص دون أخواتها بجواز حذفها في مواضعها المعروفة أو في المواضع المذكورة عند من يقول بأن ذلك يجوز باضطراد على الإطلاق. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، جملة فعلية معطوفة على الجملة التي وقعت جوابا للشرط. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أشكروا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعمة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية أشكروا نعمة الله في محل جزم لأنها معطوفة على جملة في محل جزم، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. إن كنتم إياه تعبدون أسلوب شرط، والجملة الشرطية جملة حالية، وتقدير الكلام أشكروا نعمة الله عابدين له. لا بد لنا من الوقوف عند أركان أسلوب الشرط، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط إن، فعل الشرط كنتم، والجواب مقدر دل عليه الكلام المتقدم، والتقدير إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا نعمة الله. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كنتم فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو في محل جزم بإن، فإن وإن لم تؤثر على اللفظ أثرت على المحل. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، أو نقول التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر كان إياه تعبدون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. إياه ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، أو نقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. والهاء للإشارة إلى الغيبة حرف مبني على الضم لا محل له من الإعراب كما هو الحال في كاف الخطاب. ومنهم من يجعل الضمير الهاء وإيا صلة أو وصلة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. ومنهم من يجعلهما ضميرين فيقال في الإعراب إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وعاملوه معاملة الظواهر من الأسماء لطوله على خلاف غيره من الضمائر، فإنه مكون من ثلاثة حروف، وغيره من الضمائر إما أن تكون مكونة من حرفين وإما أن تكون مكونة من حرف واحد، فعاملوه معاملة الظواهر من الأسماء. ومن جهة أخرى فقد جاء إيا فيما نقلوا عن العرب مضافا إلى الاسم الظاهر فجاء عنهم أنهم قالوا إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإي الشواب، فقد أضافوا إيا إلى الاسم الظاهر وهو الشواب. تعبدون فعل وفاعل، نعربهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: اطلع على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة على وزن فعل، هي كلمة ضعف، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه في ترتيب المفردات القرآنية على الترتيب الهجائي. وقد وردت لفظة ضعف مرات عديدة في القرآن الكريم، وردت مفتوحة الضاد كما في قوله سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ووردت مكسورة كما في قوله تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ووردت مضمومة الضاد في قراءات أخرى، قال إبراهيم الأبياري: ضعف الحياة وضعف الممات بفتح الضاد فيهما، وهي قراءة عاصم وحمزة وعبد الله وأبي رجاء، وقرئ بضمهما فيهما ضعف، ضعف الحياة وضعف الممات، وهي قراءة الجمهور، كما قرئت بضم الأول وفتح الثاني أيضا ضعف، ورويت عن أبي عبد الرحمن والجحدري والضحاك، وقرئت بضمتين فيهما ضعف الحياة وضعف الممات، وهي قراءة عيسى. وجاء في النشر لابن الجزري قال: واختلفوا في قوله من ضعف ومن بعد ضعف وأيضا وضعفا وشيبة. فقرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد في الثلاثة، واختلف عن حفص، فروى عنه عبيد وعمر أنه اختار فيها الضم خلافا لعاصم، وقد صح عنه الفتح والضم جميعا. قال الحافظ أبو عمرو: واختياري في رواية حفص من طريق عمرو وعبيد الأخذ بالوجهين الفتح والضم، فأتابع بذلك عاصما على قراءته وأوافق به حفصا على اختياره. لقد وردت مفردات عديدة من هذا الجذر نفسه في كتاب الله، وصل عددها تقريبا إلى 52 مرة، مثل قوله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ويقول سبحانه: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ويقول سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ويقول سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. وغير ذلك من الصيغ المختلفة. ولنقف بداية على معنى الضعف في المعجم العربي، فقد قال ابن فارس في مقاييس اللغة: ضعف لها أصلان متباينان أي مختلفان، يدل أحدهما على خلاف القوة، ويدل الآخر على أن يراد الشيء مثله. فالأول الضعف والضعف بالضم وبالفتح، وهو خلاف القوة، يقال ضعف ومنه الماضي ضعف يضعف، ورجل ضعيف، وقوم ضعفاء وضعاف. وأما الأصل الآخر فقال الخليل: أضعفت الشيء إضعافا، وضعفته تضعيفا، وضاعفته مضاعفة، وهو أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر من المثلين. قال غيره: المضعوف الشيء المضاعف. وعن أبي عمرو المضعوف من أضعفت الشيء، وذكر أبو عبيد ذلك في باب أفعلته فهو مفعول. وذكر الجوهري في الصحاح أن كلمة مضعوف وردت على غير قياس عن أبي عمرو، وروي للبيد الشاعر: وعالينا مضعوفا وفردا صموته، جمان ومرجان يشك المفاصل. فذكر كلمة مضعوف. قال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن: وقيل الضعف والضعف لغتان. قال الخليل بن أحمد: الضعف بالضم يكون في البدن، والضعف بالفتح يكون في العقل وفي الرأي. فقوله سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هي مختلفة من حيث المعنى. فإن قوله خلقكم من ضعف أي من نطفة أو من تراب، والثاني ثم جعل من بعد ضعف قوة هو الضعف الموجود في الجنين أو الطفل، والثالث من بعد قوة ضعفا وشيبة الذي بعد الشيخوخة، وهو المشار إليه بأرذل العمر. أما القوتان فالأولى هي التي تمكن الطفل من التحرك كما تمكنه من استدعاء اللبن من أمه ودفع الأذى عن نفسه بالبكاء، والقوة الثانية هي التي بعد البلوغ. ويدل على أن كل واحد من قوله ضعف إشارة إلى حالة غير الحالة الأولى، لأنه ذكره منكرا، والمنكر متى أعيد ذكره وأريد به ما تقدم عرف، كقولك رأيت رجلا فقال لي الرجل كذا. ومتى ذكر ثانيا منكرا أريد به غير الأول. ولذلك قال ابن عباس في قوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال: لن يغلب عسر يسرين. ولفظ الضعف هو من الألفاظ المتضايفة التي يقتضي وجود أحدهما وجود الآخر، كالنصف والزوج، وهو وجود قدرين متساويين، ويختص عادة بالعدد. فإذا قيل أضعفت الشيء وضعفته وضاعفته أي ضممت إليه مثله أو أكثر من مثله، وهكذا دون حد. قال بعضهم: ضاعفت أبلغ من ضعفت، ولهذا قرأ أكثرهم: يضاعف لها العذاب ضعفين. ويقول: وإن تك حسنة يضاعفها. ومن أسرار البنية الصرفية فيها ما قاله ابن مكي في الكشف عن وجوه القراءات ينقل عن أبي عمرو بن العلاء أن ضاعفت أكثر من ضعفت، لأن ضعفت معناه المضاعفة مرتان. وحكى أن العرب تقول ضعفت درهمي، أو أنت ضعفت درهمك، أي جعلته درهمين. وتقول ضاعفته، أي جعلته أكثر من درهمين. والله يعطي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فلذلك أضعافا مضاعفة. ولا ريب أيها المستمعون الكرام أن هذه المفردة في تضعيف الكتاب الكريم تحتاج إلى ضعف هذه الوقفة أيضا، ولكن الوقت يضيق فنكتفي بهذا القدر، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله.

كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا

تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن

بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليهم

روح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم

يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم

كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله

كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود

لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت

الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب

وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار 11 صباحا، نبدأها بأبرز العناوين. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واعتداءات بالضفة الغربية، واستمرار تدهور الوضع في قطاع غزة. تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الصحية جراء حرائق الغابات المتصاعدة في أوروبا. جهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي ماريا تيريزا لازارو وزيرة الشؤون الخارجية الفلبينية في إطار عقد أعمال النسخة الثالثة من منتدى عمان الفلبين في مانيلا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية الفلبين، وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. وأكد الجانبان أهمية منتدى عمان الفلبين بوصفه إحدى المنصات الاستراتيجية التي تعزز الحوار المؤسسي وتفتح آفاقا جديدة لفرص التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم الشراكات في مجال التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة والتكنولوجيا، ويواكب تطلعات البلدين نحو تنمية مستدامة وشاملة. وأشاد الجانبان بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر، مؤكدين أن الثقة المتبادلة والروابط الإنسانية وفي مقدمتها إسهامات الجالية الفلبينية في سلطنة عمان تمثل ركيزة أساسية لتعميق التعاون وتوسيع مجالاته خلال المرحلة المقبلة. وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا وجهة النظر بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يكفل انسياب حرية وسلامة الملاحة وسلاسل الإمداد عبر الطرق البحرية والتجارية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب عقد اجتماعاً مع كبار مستشاريه لمناقشة شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه قال للصحفيين في البيت الأبيض إنه لم يتخذ قراراً بهذا الشأن بعد. وأضاف ترامب أن أمام إيران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ما وصفه بمستوى أعنف بكثير من الضربات. وفي وقت سابق أعلنت إيران أنها ردت مجدداً على الضربات الأمريكية بشن هجمات على منشآت عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة في المنطقة. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي إلى ضرورة استئناف المفاوضات في أقرب وقت وتنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وشدد وانغ خلال اللقاء على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في كيرغستان، شدد على أن الأولوية العاجلة تتمثل في تسوية الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات واستئناف تنفيذ التوافقات التي نصت عليها مذكرة التفاهم. من جانبه أكد عراقجي أن بلاده لا تزال مستعدة للتفاوض وأنها لا ترغب في استمرار الصراع، وحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها وممارسة ضبط النفس. وفي لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمنشآت ومنازل في قضاء صور جنوب بيروت. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن عمليات التفجير استهدفت منطقة مشاع المنصوري وبلدة مجدلزون جنوب لبنان، كما قامت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط مكثفة بالأسلحة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني.
يأتي هذا التصعيد المستمر لعمليات النسف الممنهجة في وقت تتواصل فيه المساعي لتطبيق بنود الاتفاق الإطاري المبرم بين الجانبين برعاية أمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار وبسط الأمن في الجنوب اللبناني. وفي الشأن الفلسطيني، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لعدد من القرى والبلدات في الضفة الغربية، تزامن معها اعتداءات للمستوطنين ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين. وفي غزة لا تزال المعاناة الإنسانية تتفاقم جراء استمرار الغارات الإسرائيلية والنقص الحاد في المياه والغذاء. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية في زيارة يعتزم خلالها تأكيد دعمه لدمشق خلال المرحلة الانتقالية. وتعد هذه أول زيارة للأمين العام للمنظمة الدولية إلى سوريا منذ زيارة سلفه بان كيمون عام 2009. ومن المتوقع أن يؤكد غوتيريش خلال زيارته التي تستمر حتى الغد ويتخللها لقاء الرئيس الشرع دعم الأمم المتحدة لمرحلة الانتقال السياسي بعد أكثر من 13 عاماً من نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري. ونبقى في سوريا حيث توفي أكثر من 35 شخصاً وأصيب نحو 30 في حادث تصادم بين حافلتي ركاب على طريق دير الزور دمشق. وأفادت وزارة الصحة السورية أن الحادث وقع بين حافلتين كانت إحداهما تقلان أفراداً من قوى الأمن وأخرى لركاب مدنيين في منطقة السخنة على طريق دير الزور دمشق. وبحسب السلطات فإن عمليات الإجلاء والإسعاف واجهت صعوبات كبيرة نتيجة بعد أقرب نقطة طبية عن موقع الحادث بنحو 50 كيلومتراً. اتهمت إيران أوكرانيا بمهاجمة إحدى سفنها التجارية في بحر قزوين في حادثة أسفرت عن مقتل بحار وإصابة آخر. ونقلت وكالة إيرنا الرسمية الإيرانية عن وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم تسبب بانفجار على متن السفينة. واستنكرت الوزارة الحادثة قائلة بحسب إيرنا إن الهجوم الذي شنته أوكرانيا ضد سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وهو عمل أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنه، يشهد على استمرار الموقف غير العقلاني والعدائي تجاه إيران. وأكدت إيران أنها لم تتدخل مطلقا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا. أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا عن مقتل 8 أشخاص وفق ما أعلن رئيس منطقة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة روسيا. وأضاف رئيس المنطقة أن 14 شخصا آخرين أصيبوا بجروح، ولفت إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، متهما أوكرانيا باستهداف المدنيين عمدا. وسيطرت القوات الروسية على المدينة في الأيام الأولى للهجوم على أوكرانيا عام 2022. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من احتمال توقف المساعدات الغذائية والتحويلات النقدية المقدمة لملايين السودانيين مع اقتراب نفاذ التمويل المخصص للتحويلات النقدية في أغسطس المقبل ومخزونات الغذاء في سبتمبر ما لم يتم توفير تمويل عاجل. وأوضح البرنامج في تقرير حول عملياته الإنسانية خلال شهر يونيو أن نقص الموارد سيحرم الفئات الأكثر ضعفاً من المساعدات المنقذة للحياة. وأشار إلى أنه قدم مساعدات إلى 3,700,000 شخص خلال يونيو الماضي، من بينهم 1,000,000 شخص يعيشون في مناطق مصنفة على أنها معرضة لخطر المجاعة، تشمل عدداً من المناطق في ولايتي جنوب كردفان وشمال دارفور. وصل الإعصار نول إلى اليابسة في جنوب الصين اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية اجتاحت إقليم غوانغ دونغ وهونغ كونغ المجاورة.
ما أدى إلى إلغاء رحلات جوية في مطار هونغ كونغ الدولي. وقالت السلطات أمس إن الإعصار أجبر أكثر من 340 ألف شخص على النزوح في إقليم غواندونغ. وذكر مرصد هونغ كونغ اليوم أن الإعصار يفقد قوته مع توغله أكثر داخل اليابسة، مضيفا أن الرياح العاتية لا تزال تؤثر على أجزاء كبيرة من المدينة. يسعى عناصر الإطفاء الإسبان للسيطرة على حرائق الغابات المستعرة قرب مدريد، لكن مسؤولين إسبان حذروا من أن الرياح المتقلبة تهدد بتأجيج النيران، واضطر نحو 63 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم أو الاحتماء داخلها بسبب الحريق الذي وصف بأنه الأسوأ في المنطقة على الإطلاق، واندمج حريقان منفصلان الجمعة ليشكلا حريقا هائلا واحدا كاد أن يندمج مع حريق آخر في منطقة قشتالة وليون المجاورة. من جهتها أجلت السلطات الفرنسية آلاف الأشخاص من الضواحي القريبة من بوردو، إذ لم تظهر أي بوادر على تراجع حدة حرائق الغابات في المناطق المحيطة بالمدينة. وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن أكثر من 140 ألف شخص تم إجلاؤهم حتى الآن من منطقتي جيروند ولوند اللتين تقعان بالقرب من بوردو، وحيث اندلعت حرائق الغابات الأسبوع الماضي. أعلنت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 2973 حالة، توفي منها 1309 حالات. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في مايو الماضي أن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ ويشكل خطراً على دول أخرى، مع تقييم خطر انتشاره على المستوى الإقليمي بأنه مرتفع. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في يونيو الماضي خطة للتأهب والاستجابة لتفشي فيروس بوندي بوغيو، إحدى سلالات فيروس إيبولا، وتتطلب الخطة تمويلاً بقيمة 518 مليون دولار وفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم. افتتح مساء أمس بولاية صلالة معرض الطاقة والمعادن الذي تنظمه وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركات القطاع. وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي السعيد محافظ ظفار راعي المناسبة أن إقامة معرض الطاقة والمعادن يعكس أهمية تعزيز التواصل المباشر وترسيخ الشراكة بين المؤسسات الحكومية وشركات القطاع والمجتمع، والتعريف بما تحققه مشروعات الطاقة والمعادن من أثر اقتصادي واجتماعي وتنموي، وما توفره من فرص واعدة للاستثمار وتوطين الصناعات وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكوادر الوطنية. وأشار سموه أن محافظة ظفار تمتلك مقومات نوعية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والثروات المعدنية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية المتطورة، بما يؤهلها لاستقطاب مشروعات واستثمارات تسهم في تنويع الاقتصاد وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وإيجاد قيمة مضافة مستدامة تنعكس على المحافظة والاقتصاد العماني. وفي الخبر الأخير، عزز جهاز الاستثمار العماني حضوره في منظومة الابتكار العالمية عبر استثماراته في شركتي كامبريدج كابيتال للابتكار وأوكسفورد للمشروعات العلمية، بما يدعم نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى سلطنة عمان ويعزز الاقتصاد القائم على المعرفة. وتضم المحافظ الاستثمارية للشركتين شركات عالمية ناشئة ومتخصصة في مجالات الحوسبة الكمية والتقنيات الصحية وعلوم الحياة والرقائق الإلكترونية والروبوتات الجراحية، بما يواكب أحدث الابتكارات العالمية. وأكد الجهاز أن هذه الاستثمارات تسهم في استكشاف فرص نقل التكنولوجيا
وتبادل الخبرات مع سلطنة عمان، إلى جانب تحقيق عوائد مالية مستدامة من القطاعات التقنية ذات النمو المتسارع. وتأتي هذه الخطوة ضمن استثمارات محفظة الأجيال التابعة للجهاز، التي تدير استثمارات خارجية في أكثر من 50 دولة، مع التركيز على تنويع المخاطر والاستثمار طويل الأجل في الأسواق العالمية. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واعتداءات بالضفة الغربية، واستمرار تدهور الوضع في قطاع غزة. تحذيرات أممية من تفاقم الأزمات الصحية جراء حرائق الغابات المتصاعدة في أوروبا. وجهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. نفذ لكم هذه النشرة على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وقرأتها على مسامعكم أمل بنت سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. بث على مدار السنة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون.

الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة

فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين.

فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.

ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى

0: الجنة
1: وأبشروا
0: وأبشروا
1: بالجنة
0: بالجنة
1: التي
0: التي
1: كنتم
0: كنتم
1: توعدون.
0: توعدون.
1: نحن
0: نحن
1: أولياؤكم
0: أولياؤكم
1: في
0: في
1: الحياة
0: الحياة
1: الدنيا
0: الدنيا
1: وفي
0: وفي
1: الآخرة،
0: الآخرة،
1: ولكم
0: ولكم
1: فيها
0: فيها
1: ما
0: ما
1: تشتهي
0: تشتهي
1: أنفسكم
0: أنفسكم
1: ولكم
0: ولكم
1: فيها
0: فيها
1: ما
0: ما
1: تدعون
0: تدعون
1: نزلا
0: نزلا
1: من
0: من
1: غفور
0: غفور
1: رحيم.
0: رحيم.
1: ومن
0: ومن
1: أحسن

ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي

بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل

بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.

الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.

الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا

ذمتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.

أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد

أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وادخل مع الإمام إن أدركته، في أي حال كنت قد لحقته، حال قيام أو ركوع أو سجد، فتحرمن وقعدا إذا قعد، واتبعه في كل الذي يأتيه، وما مضى من بعد قم فقضيه، وإن تكون جنازة فما مضى منها فلا يحتاج فيها للقضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: يا أهلا وسهلا عبد العزيز، حضرت؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
5: آمين.
3: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
5: آمين.
3: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
5: آمين.
3: وانشر علينا أثواب حكمتك.
5: آمين.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
5: آمين.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. هل تذكرون الدرس الماضي في أي موضوع؟
5: نعم.
3: إن شاء الله. في موضوع
5: في الاستدراك.
3: ما يسمى أيضا؟
5: نعم شيخ.
3: نعم.
5: الوصلان.
3: نعم. زي صلاة المسبوق ما كذاك؟ طبعا نكتب أبيات في الموضوع.
2: نعم.
3: نكتب أبيات.
2: نعم.
3: طبعا.
2: نعم. فادخل مع الإمام إن أدركته، في أي حال كنت قد لحقته، حال قيام أو ركوع أو سجد، فلتحرمن وقعدا إذا قعد، واتبعه في كل الذي يأتيه، وما مضى من بعد قم فاقضيه، وإن تكن جنازة فما مضى منها فلا يحتاج فيها للقضاء.
3: طيب سنت. ذكرنا في الدرس الماضي أهمية استدراكه، وأن ينبغي الإنسان يتعلم كيف يستدرك، ذكرنا هذا؟ طيب. ينبغي لكل مسلم صغيرا كان أو كبيرا أن يتعلم أمر دين، ولا يمنع الحياة أن يتعلم أمر دين. بعض الناس يستحي أن يسأل عن أمر دين، وربما يمنعه الكبر أن يسأل عن أمر دين. لا ينال هذا العلم مستحي ولا متكبر، ما كذلك؟ طيب. هنا ذكرنا حديث في الأمر بالاستدراك، من منكم يذكره؟
6: نعم. عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمل إلى الصلاة.
3: يا سلام، أحسنت، شكرا. طيب، ذكرنا تدخل مع الإمام قبل تكبير الإحرام ولا بعد تكبير الإحرام؟ يحتاج تركيز هنا مثلا. تدخل مع الإمام قبل تكبير الإحرام ولا بعد الإحرام؟ تتابع الإمام
5: بعد تكبير
3: بعد تكبير الإحرام. طيب، لأي شيء ركز على المسألة دائما نذكر فيها، نسألكم عنها، لأي شيء؟ لأن بعض عوام الناس ما يفعل، يأتي ويدخل مع الإمام قبل إيش؟
5: قبل تكبير
3: الإحرام، فحيث تعتبر صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟
5: غير صحيح.
3: ما يعرف الإنسان داخل في الصلاة إلا بتكبير الإحرام، مثل الإحرام بالحج، ما يعرف الإنسان محرم بالحج إلا بعد إيش؟ تلبية، بعد أن يلبي. تلبية للمحرم مثل تكبير الإحرام للمصلي، تحريمها تحريمها تكبير وتحليلها التسليم. طيب ذكرنا على يدخل مع الإمام بعد أن يكمل الكلام ويتابع الإمام. وقفنا في مسألة القراءة، إذا وجد الإمام في القراءة، إذا وجد الإمام في قراءة السورة، هل يقرأ السورة ويستدرك الفاتحة بعد ذلك، ولا يقرأ الفاتحة ويستمع ما بقي السورة إن بقي شيء؟ ماذا عرفت عن هذا؟
6: استمع السورة،
3: استمع السورة ويقبل الفاتحة بعد ذلك. زين، مش الدليل على أن يستمع السورة؟ دليل قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم
6: فصلوا.
3: هنا أدركت الإمام في قراءة السورة. طيب، والمأموم عندما يقرأ الإمام السورة بماذا يمر؟
5: بالاستماع.
3: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. عرفتم هذا؟ طيب، هل من قائل بأن له أن يقرأ الفاتحة إذا كانت السورة طويلة ويستمع ما بقي من السورة؟ هل نقى بها القول؟
5: نعم.
3: طيب، تفرع على هذا شيء، من أخذ بالقول الأول وشرع في الاستماع، هل له أن يرجع لقراءة الفاتحة بعد شروعه في الاستماع؟
5: لا.
3: من أخذ بالقول الثاني وشرع في قراءة الفاتحة، هل له أن يترك الفاتحة ويرجع للاستماع؟
5: لا.
3: الجواب إيش؟ لا. ما الجواب؟
5: لا.
3: لا، لا هذا ولا هذا، وكذا؟
5: نعم.
3: السؤال: لو رجع، نعم، شرع في قراءة السورة ثم رجع وقرأ الفاتحة، أو شرع في قراءة الفاتحة وتركها ورجع للاستماع، فما حكم صلاته؟ بعض العلماء قال صلاته صحيحة وليس عليه إعادة، وبعض العلماء قال عليه الإعادة، يعيد صلاة، يتردد ثلاثة كذا وثلاثة كذا، ما كذلك؟ القول الثالث بالتفصيل، والتفصيل إذا ترك الفاتحة للاستماع يعيد صلاة، وإذا ترك الاستماع لقراءة الفاتحة فلا يعاد عليه، لأن هذا عليك عمل، وهذا بس على كل حال لي سكوت فقط، ترك الاستماع وهذا عمل تركه، وترك العمل بعد إيش؟ بعد أن دخل فيه، ولا تبطلوا أعمالكم. طيب، انتبهتم؟
5: لا.
3: هذا السؤال، قلتم ليس له أن يرجع بعد أن شرع في الفاتحة إلى الاستماع، وليس له أن يرجع لقراءة الفاتحة بعد شروعه في الاستماع. سألناكم: لو فعل ذلك فما حكم الصلاة؟ كم قول ذكرنا الآن؟
5: ثلاثة أقوال.
3: هل عليه الإعادة أو لا يعاد عليه؟ فضل الحوار، كم قول؟
5: ثلاثة أقوال.
3: فضل.
5: القول الأول: عليه الإعادة.
3: قول الثاني؟
5: القول الثاني: ليست عليه إعادة.
3: ثالث.
5: والقول الثالث بالتفصيل.
3: هذا التفصيل.
5: إذا ترك الفاتحة،
3: نعم،
5: وأخذ بالاستماع،
3: نعم،
5: فإنه عليه الإعادة،
3: نعم،
5: وإذا ترك الاستماع وأخذ يقرأ الفاتحة
3: فليس عليه. أحسنت، شكرا. أحسنت. طيب، السؤال هنا قبل أن نشرع في صفة الاستدراك، السؤال: متى يستعيذ الداخل؟ متى يأتي بالاستعاذة؟ يأتي بالاستعاذة، بعض العلماء يقول يأتي بالاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام، في أي مكان وجد الإمام يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام. زين، وبعضهم قال يؤخر الاستعاذة حتى يقوم للاستدراك، لأنها شرعت بعد تكبيرة الإحرام في أول قراءة، في أول قراءة الركعة الأولى، ويؤخرها حتى يقوم يستدرك قراءة الركعة الأولى، فاتته الفاتحة أو ركعة أو أكثر. وهذا القول هو اللي اختاره الإمام نور الدين رحمه الله عليه في تلقين الصبيان، ما كذلك؟
5: نعم.
3: القول الثالث على أن يأتي به في أول قراءة، في أول قراءة يقرأها مع الإمام، إذا وجد الإمام يقرأ الفاتحة كبت تكبيرة الإحرام والإمام يقرأ الفاتحة يستعيذ ويقرأ الفاتحة، ما كذلك؟ فإذا وجد الإمام في قراءة السورة أو في الركوع أو في السجود يؤخر الاستعاذة حتى يقوم الإمام لقراءة الركعة الثانية، حيث يقرأ يستعيد ويقرأ في أول قراءة الركعة الثانية. وإذا وجد الإمام أنا في سجود الركعة الثانية وفي ركوع الركعة الثانية وفي قراءة الركعة الثانية يؤخرها حتى يقوم إيش للركعة الثالثة، ويستعيد في أول قراءة الركعة الثالثة، وهكذا الواقف. يعني في أول قراءة يقرأها مع من؟ في أول قراءة يقرأها مع الإمام، واضح؟
5: نعم.
3: وهذا الذي اختاره الإمام الخليلي رحمه الله عليه. زين انتبهتم؟
5: طيب. نعم.
3: ما المقصود بالاستعاذة؟ هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مكذاك تعرفتم أن هي من سنة الصلاة، سنة من سنن الصلاة، وهي سنة واجبة أو سنة مندوبة خلاف بين العلماء. زين مر الكلام على هذا، مكذاك. طيب السؤال الثاني أيضا، المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم كم يصلي معه؟
6: أربع.
3: طيب لو هذا المسافر أدرك الإمام في الركعة الثالثة، هل عليه أن يستدرك الركعة الأولى والثانية؟
5: نعم.
3: وإذا وجده في الركعة الرابعة هل يستدرك ركعة الواحد أو يستدرك ثلاث؟
5: ثلاث.
3: يستدرك ثلاث. لماذا؟ لأن يعني المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم فعليه أن يصلي أربعا، أدركه في أول صلاته أو في آخر صلاته، ما في ذلك؟ ولو مثلا أدركه في الركوع الركعة الرابعة يصلي ما أدرك ويأخذ ما فات. كم فاته؟ كم؟ يعني ثلاث ركعات وماذا؟ والفاتحة من الركعة
6: الرابعة.
3: انتبهتم؟
5: نعم.
3: انتبهوا. طيب ذكرنا سابقا أن حيث ما أدركت إمام قال تتابعه، إلى متى تتابعه؟ حتى يجلس التشهد الأخير، التشهد الثاني. وإذا تشهدت التشهد الثاني وأتيت إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم انتظر. هل تأتي بالدعاء ولا تؤخره؟ تؤخره. تأتي بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ما تأتي؟ تأتي بها. بعد أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام تسكت. كيف تسكت؟ انتظارا لتسليم الإمام. فإذا سلم الإمام قمت، زين، وقضيت ما فاتك. قمت وقضيت ما فاتك. متى تقوم الاستدراك؟ متى تقوم تقضي ما فاتك؟ بعد أن يفرغ الإمام من سلامه، ولا بعد أن يشرع في السلام؟ بعد الفراغ. بعد الفراغ متى تقوم الاستدراك؟ إذا شرع ولا بعد الفراغ من التسليم؟
6: بعد الفراغ
3: من التسليم. ما كذاك؟ إذا سلم الإمام تقوم تقضي ما فاتك. فاتتك الفاتحة فقط مثلا، قمت بتكبير ولا بدون تكبير؟
5: بدون تكبير.
3: فإذا لم تستعذ سابقا استعذت، لأن الاستعاذة من قبل ما فاتك، ما كذاك؟ تقدم معكم متى يأتي الاستعاذة. فإذا لم تستعذ قبل استعذت وقرأت الفاتحة، فإذا فرغت من قراءة الفاتحة ماذا تفعل؟ تجلس وتأتي بالدعاء وماذا؟ وتسلم. وتأتي بالدعاء وتسلم، ما كذلك؟ طيب تأتي بالدعاء وتسلم. عندما تكمل الفاتحة وتجلس، هل تهوي إلى ما دون السجود وتقوم كأنك تصلي، ولا تجلس كأنك مباشر جلسة؟ ما أنا بعض عوام الناس عندما يأتون من الاستدراك تجد يجلس يهوي إلى ما دون السجود كأنه هاوي السجود، ثم يرفع رأسه جالسا. هذا صحيح هذا العمل؟ غير صحيح. لكن زيادة في الصلاة ما ينبغي يكون الإنسان يزيد فيها في صلاته. يجلس من القيام إلى القعود مباشرة. يعني أنت تقوم بدون تكبيرة وتجلس بدون تكبيرة. ما كذلك؟ طيب تسلم بعد أن تأتي بالدعاء. زين؟ فاتتك مثلا وقت الإمام يقرأ الفاتحة للركعة الثانية، ماذا تفعل؟ إذا وجدت الإمام يقرأ الفاتحة للركعة الثانية كيف تفعل؟ كبرت تكبير الإحرام والإمام يقرأ الفاتحة، تقرأ مع الفاتحة. لأنك أين أدركته؟ في الفاتحة. فما أدركتم فصل. طيب استمر عليك الحال. هيش فاتك؟ يعني القيم النهضة، نهض إلى الركعة الثانية. أحسن شكرا. طيب سلم الإمام. هذه أنك أنت تأتي بالتشهد الأخير إلى عبده ورسوله وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي موضوع من الشدرك، فاتك الفاتحة والركعة أو غير أو أكثر وكذلك. طيب سلم الإمام، ماذا تفعل؟
6: تقوم
3: فضل، ماذا تفعل؟ قم للشدرك تكبيرة ولا بدون تكبيرة؟
6: تقوم بدون تكبيرة.
3: بدون تكبيرة، نعم.
2: وتستعيد إلى لم تستعيد من قبل،
3: نعم.
2: وتكمل الركعة الأولى ثم تقوم ثم تقوم للقيام الذي فاتك للركعة الثانية، وتجلس وتقرأ الدعاء وتسلم.
3: ما فهمت؟ لا ما فهمت. قمت مثلا الصلاة صلاة المغرب، أنت فاتتك الركعة الأولى، قمت للاستدراك، ماذا تفعل؟ تقرأ الفاتحة وماذا؟
2: تقرأ الفاتحة وسورة.
3: كيف تقرأ سورة؟ الإمام ما يحمل السورة؟ الجواب إيش؟ لا. لماذا؟ لأنك لم تستمع السورة. هل سمعتها؟
2: لا.
3: فاتتك السورة ولا ما فاتتك السورة؟
2: فاتتني.
3: تأتي بها؟
2: نعم
3: تأتي بها، سواء كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. إذا فاتتك الفاتحة لك حال تأتي بالفاتحة، لكن إذا فاتتك الفاتحة والسورة فإن الإمام لم يحملها عنك. لأن لماذا؟ لأنك لم تستمعها، فاتك استماعها، فاتك الاستماع إليها، أليس كذلك؟
2: بلى.
3: تأتي بمو؟
2: تقرأ
3: بالفاتحة وماذا؟
2: وبالسورة
3: وتركع وتسجد ثم تقوم بالتكبير. تكبير شيء؟
2: نعم.
3: حتى تقطعه قبل أن تنتصب قائما، تقوم واقف. فإذا انتصبت قائما ماذا تفعل؟
2: تجلس بدون تكبير.
3: تجلس بدون تكبير وتأتي بالدعاء، زين،
2: وتسلم.
3: طيب زين حوالي،
6: نعم.
3: أنت أدركت الإمام في القعود الشهر الأول، كيف تفعل؟
5: بعد أن أقرأ التوجيه وكبر أدخل مع الإمام في التشهد.
3: هل يا ترى السؤال عليك أنت هنا منه، أكفرغنا منه أنك ما يكون داخل في الصلاة إلا بعد الإحرام، ما كذلك؟ لكن سؤالي أنا، أنت إذا وجدت الإمام في التشهد الأول بعد أن تكبر تكبير الإحرام ماذا تفعل؟
5: أدخل معه.
3: هي تدخل معه واقع ولا كيف؟
5: أجلس.
3: تهوى جالس، هو جالس.
5: أجلس معه.
3: تجلس. هل تهوى إلى السجود؟
5: لا.
3: تجلس باشا بتكبيرة ولا بدون تكبيرة؟
5: بدون تكبيرة.
3: بدون تكبيرة. طيب. حيث هي فاتك هنا؟
5: فاتتني ركعتين.
3: فاتتك ركعتين ولا ركعتان؟
5: ركعتان.
3: نعم.
5: ركعتان.
3: ركعتان. طيب. سلم الإمام.
5: أقوم بدون تكبيرة. وأقرأ الاستعاذة إذا
3: يعني تقوم قبل أن يسلم الإمام؟
5: بعد أن يسلم،
3: يعني بعد أن يشرع في التسليم ولا بعد الفراغ؟
5: بعد الفراغ من التسليم.
3: نعم.
5: بعد ذلك أقرأ الاستعاذة إذا لم أقرأها سابقا.
3: تستعيذ، قل أستعيذ.
5: أستعيذ،
3: لأنك لم تستعذ سابقا. وإذا كنت استعذت سابقا؟
5: لا أستعيذ.
3: طيب تقرأ الفاتحة.
5: أقرأ الفاتحة وأقرأ سورة إذا كانت
3: صلاة العشاء الآخر.
5: أقرأ سورة لأنها فاتتني. بعد ذلك أكمل الركوع والسجود والسجدتين، وأقوم للركعة الثانية وأفعل فيها كما فعلت في الركعة الأولى. عندما أصل إلى التشهد أجلس للدعاء.
3: لما رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الثانية،
5: نعم،
3: تقوم واقف ولا جالس؟
5: جالس.
3: لأنه ما شفاتك قيام، فاتك شيء؟
5: لا.
3: وقت الإمام في القعود،
5: نعم.
3: تجلس بعد أن تقوم ركعة من السجود الركعة الثانية، تقوم جالس بالتكبير، ترفع رأسك من السجدة، الله أكبر، جالسا، ما كذا؟
5: نعم.
3: ولا شيء داعي تقوم ولا شيء؟
5: لا
3: أقوم. طيب
5: بعد ذلك أتي بالدعاء وأسلم.
3: سلم، نعم. طيب على كل حال بقي بعض المسائل في حول الاستدراك، نأتي بها إن شاء الله في الحلقة الآتية. بعض المسائل لأن أخذت يعني أهمية الاستدراك مكذاك، وأنه مأمور به مكذاك، ودخول مع الإمام إذا وجدته يصلي واجب عليك أن تدخل مع الإمام، وليس لك أن تنتظر أو تجلس تنتظر الإمام حتى يصلي، ما كذاك؟ عرفت بصفة الاستدراك وكيف تستدرك يعني، ما كذا؟ طيب نكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية قد بقى من شاء الله. فإذا كان عندكم أي شيء أسئلة حول الموضوع أعدوا الأسئلة إن شاء الله نكمل هذا الدرس في الحلقة الآتية. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك
5: أمين.
3: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
5: أمين.
3: ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. هل المال يصنع الأمان، أم أن الأمان هو الذي يحفظ المال؟ تخيلوا أن رجلا يمتلك مشروعا استثماريا كبيرا، عنده مزرعتان عظيمتان محاطتان بالنخيل، وبينهما نهر جار، والإنتاج الزراعي في قمته، مشروع متكامل يدر الأموال الكثيرة. دخل المالك إلى مشروعه ونظر إلى شريكه الفقير، أو نظر إلى جاره الفقير نظرة استعلاء، وقال جملة دمرت كل شيء. ماذا قال؟ قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ظن أن الأرقام هي الحقيقة الوحيدة، وأن الغيب مجرد خرافة. وفي صباح اليوم التالي ما الذي وقع؟ تبخرت تلك الثروة، تحولت تلك الجنة، وتحولت المزارع التي معه إلى أرض جرداء لا قيمة فيها ولا حياة. هذه القصة ليست مجرد مشهد عابر، بل هي حوار فكري بين عقليتين. العقلية الأولى هي المادية البحتة. رجل منحه الله تعالى بساتين من أعناب، حفهما بالنخيل وجعل بينهما زرعا، ونظام الري طبيعي، نهر وإنتاج مضمون. دخل جنته وهو ظالم لنفسه لأنه مصاب بداء الغرور. بدأ الحوار مع جاره الفقير باستعراض القوة، قائلا: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم تطاول على أمر آخر فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، بل وشك في الآخرة، وقال بوقاحة: حتى لو رجعت إلى ربي سأجد هناك أفضل من هذا. لماذا؟ لأنه يظن بأنه مهم وشخصية اعتبارية. العقلية الثانية هي العقلية الإيمانية المتزنة. صاحبه أو جاره الفقير الذي لا يملك المال لكنه يملك الحقيقة، رد عليه بدرس بليغ في أصل الخلقة: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أنت نسيت أصلك أنه الطين. ثم أعطاه مفتاح البركة الذي ضيعه الغني: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حذره من أن النعمة إذا لم تشكر فإنها ستذهب عنه. نام الغني قرير العين يحلم بأرباح الغد، لكن أمر الله لا ينام. أرسل الله عليها حسبانا من السماء، أي عذابا مقدرا بدقة، صاعقة مدمرة. وفي الصباح ذهب الغني ليتفقد أملاكه، فعندما رأى ذلك أصيب بالصدمة. لا عنب ولا نخل ولا زرع، الأرض أصبحت صعيدا زلقا، تربة ملساء لا يثبت عليها قدم ولا نبات، والماء غار في باطن الأرض ولا يمكن استخراجه. وقف يضرب كفا بكف، يقلب كفيه على ما أنفق فيها من استثمارات كبيرة وهي خاوية على عروشها. الندم جاء متأخرا: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إن لنا أن نقف مع هذه القصة لنأخذ منها العبرة. ومن تلك الدروس فخ المقارنة. مشكلة صاحب الجنتين بدأت بجملة: أنا أكثر منك. المقارنة هي سارق السعادة الأول. عندما تقيس قيمتك برصيدك أو عدد موظفيك مقارنة بغيرك، فأنت تدخل في سباق لا خط نهاية له، وتزرع الكبر في قلبك. قيمتك الحقيقية في مبادئك لا في ممتلكاتك. الأمر الثاني: ما شاء الله. هذه استراتيجية عظيمة، علمنا إياها هذا الفقير: لا قوة إلا بالله. في التجارة عندما ينجح مشروعك لا تقل شطارتي، بل قل توفيق الله وإعانته ثم جهدي. نسبة الفضل للمنعم هو تثبيت للنعمة. الغرور ونسبة النجاح للذات فقط هو أول مسمار في نعش السقوط، لأنه يجعلك تغفل عن المخاطر وتصاب بالعمى. والأمر الثالث: الأصول الثابتة ليس الثابتة. الغني قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ظن بأن العقار والزراعة استثمار آمن. الدرس الاقتصادي هنا: لا يوجد أصل آمن تماما من قدر الله. السوق قد ينهار، الكوارث الطبيعية قد تحدث التغيير، الصحة قد تزول. الضمان الوحيد هو الشكر والإنفاق في الخير. أما الاعتماد الكلي على الأسباب المادية فهو رهان خاسر. انتهى الحوار بانتصار منطق الإيمان على منطق الغرور. الغني خسر جنتيه في الدنيا وقد يخسر آخرته، والفقير بقي غنيا بيقينه وربما عوضه الله خيرا منها. المال ظل زائل وعارية مستردة. إذا دخلت بيتك أو ركبت سيارتك أو نظرت إلى أبنائك، لا تنس كلمة السر التي تحفظ النعم: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، ونقف عند هذا القدر على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الانضباط في صور مشرقة.
2: وقل اعملوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم وحيا خطواتكم في خير مطالبكم، له الحمد ما نسجت بفضله أنامل الصباح حلل أنوار زاهية لتتحلى به مناكب الأرض المترامية. مما تدركه النفوس المؤمنة بوعيها الإيماني أن الالتزام بالقوانين والأنظمة العادلة في مجتمعها هو من صميم طاعة الله، ففيها حفظ للمصالح العامة، فتعزز الأمن وتصون الحقوق وتمنع الفوضى وتحقق العدل، وهي تجسيد للمسؤولية في أمانة عمارة البلاد. وفي التزام هذه النفوس في مجتمعنا بالنظم والقوانين ترسيخ لصورة راقية من صور الأخلاق، وبه تتكون ظلال اطمئنان وثقة وتعاون. فما أجمل أن يرى الكل ذا احترام وانضباط فيما يحفظهم ويصون حقوقهم وحقوق الآخرين، ويدروا أشكال الاختلال والانفلات والعبث والاعتداء. إن هذا الالتزام الحضاري والانضباط المسؤول لهو دليل وعي وبرهان نبل وعلامة تربية صالحة، والمؤمن الواعي حريص على مراعاة حق غيره كمراعاته حق نفسه، وعلى تقديم مصلحة المجتمع على كل هوى شخصي أو رغبة عاجلة. والمجتمعات المحترمة للنظم والقوانين غالبا ما يسودها السلام، وتنعم بالاستقرار، وتتفتح فيها آفاق النجاح والإنجاز والإنتاج والعطاء، وفي ذلك عون لمؤسساتهم لتقوم برسالتها بجودة وإتقان. لقد أظهر أبناء هذا المجتمع الأصيل روحا حضارية عالية في مواقف كثيرة مشرفة، عبر احترامهم للأنظمة جميعها ومحافظتهم على المرافق العامة والتزامهم باللوائح والتعليمات والقوانين، بما يشهد على سجية طيبة ووعي متجذر وقيم أصيلة وتربية فاضلة، يتوارثون الاحترام جيلا بعد جيل، هكذا يهذبهم دينهم، وعلى ذلك يصنعهم مجتمعهم، وغذاهم فكر مستنير ينتج سلوكا مباركا حسنا في كل ميدان، يخفف المشكلات ويحد من الخسائر ويحفظ الطاقات ويوفر الأوقات ويجعل الحياة أكثر جمالا وأروع تنظيما وأرسخ اطمئنانا. أما غياب احترام الأنظمة والقوانين فإنه يولد اختلالا في ميزان العدالة، وانتشارا للسلوك الهمجي المفتقر للتحضر والأدب، ويتسبب في تضرر الأفراد وإضعاف حالة الاستقرار، كما تتعطل مصالح المجتمع ويتراجع الازدهار والنماء. نفوس تزيد الحياة جمالا، تفيض بحسن المساعي نوالا، تسير على نهج رشد مضيء، تلوح بأفق المعالي هلالا، لها كل يوم مواقف نبل، وتشكر لله خيرا توالا. فهيا بنا لله ربنا مع من التزم واحترم وعاش صورة مشرقة معبرة عن هذا المجتمع، صورة تؤكد أن الناس هنا أهل وعي ومسؤولية واحترام ورقي.
1: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا أم بعد حبنا إياك تبعدنا أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: مصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 14 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف. وفي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبلها، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، هذه الفاء التي صدرت بها هذه الآية يجوز أن تكون الفاء الفصيحة، وهي التي تفصح عن كلام مقدر، والغالب في ذلك الكلام أن يكون شرطا، والتقدير إن كان الأمر كما علمتم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. والمراد إن كان الأمر كما علمتم من أن من يكفر نعمة الله يؤول إلى تلك الحال التي تقدم ذكرها في قوله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن علمتم أن من كفر يؤول إلى تلك الحال فلا تفعلوا فعلهم، أو إن علمتم أن من كفر نعمة الله يؤول إلى تلك الحال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فالفاء إذن هي الفاء الفصيحة، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والجملة فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا جواب شرط مقدر، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. كلوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. مما رزقكم الله جار ومجرور، والأصل من ما، فأدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس الميم. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، مسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. والمعنى فكلوا من الذي رزقكموه الله حلالا طيبا. وعلى هذا لا بد أن يكون بعد الاسم الموصول صلة الموصول، وصلة الموصول رزقكم الله حلالا طيبا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. رزق فعل ماض مبني على الفتح، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم ميم الجمع حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين وهما ميم الجمع، والساكن الثاني هو اللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. واسم الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والمفعول به الثاني للفعل رزق على جعل ما موصولة ضمير مقدر، والتقدير من الذي رزقكموه الله حلالا طيبا، وذلك المفعول به المقدر هو العائد. فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. حلالا حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير المحذوف الذي وقع مفعولا به ثانيا للفعل رزق. طيبا صفة لكلمة حلالا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، والجملة رزقكم الله حلالا طيبا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور. وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى: فكلوا من شيء رزقكموه الله حلالا طيبا. وعلى هذا الوجه تكون الجملة الفعلية الواقعة بعد ما صفتها، فهي في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي أعربنا فيه ما نكرة موصوف. ويجوز فيما أن تكون مصدرية، وتقدير الكلام: فكلوا من رزق الله حلالا طيبا. وعلى هذا نقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويكون حلالا على هذا الوجه مفعولا به ثانيا للفعل رزق، لأن ما على جعلها مصدرية تكون حرفا فلا يجوز أن يعود عليها ضمير على القول بحرفيتها، وهو القول المنسوب إلى الجمهور. وعلى هذا نعرب حلالا مفعولا به ثانيا للفعل رزق، والجملة الفعلية رزقكم الله حلالا طيبا جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بمن، وتقدير الكلام: فكلوا من رزق الله حلالا طيبا. وحرف الجر من يكون متعلقا بالفعل كلوا، كلوا مما رزقكم الله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل كلوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل كلوا. والجملة الفعلية كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا جملة جواب شرط مقدر، والتقدير: إن كان الأمر كذلك فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فتكون هذه الجملة جملة لها محل من الإعراب، فهي جواب شرط جازم، وقد اقترن الجواب برابط فتحقق الشرطان اللذان بهما، تكون جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب ومحلها الجزم، لأن أداة الشرط التي تقدر عندما تكون محذوفة هي إن دون غيرها من أدوات الشرط أو من حروف الشرط، فإن الحذف فيما يظهر من خصوصيتها لأنها أم الباب، كما جعلوا ذلك أيضا في كان، فإنها تختص دون أخواتها بجواز حذفها في مواضعها المعروفة أو في المواضع المذكورة عند من يقول بأن ذلك يجوز باضطراد على الإطلاق. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، جملة فعلية معطوفة على الجملة التي وقعت جوابا للشرط. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أشكروا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعمة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية أشكر نعمة الله في محل جزم لأنها معطوفة على جملة في محل جزم، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. إن كنتم إياه تعبدون أسلوب شرط، والجملة الشرطية جملة حالية، وتقدير الكلام أشكروا نعمة الله عابدين له. لا بد لنا من الوقوف عند أركان أسلوب الشرط، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط إن، فعل الشرط كنتم، والجواب مقدر دل عليه الكلام المتقدم، والتقدير إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا نعمة الله. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كنتم فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو في محل جزم بإن، فإن وإن لم تؤثر على اللفظ أثرت على المحل. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، أو نقول التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر كان إياه تعبدون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. إياه ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، أو نقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. والهاء للإشارة إلى الغيبة حرف مبني على الضم لا محل له من الإعراب، كما هو الحال في كاف الخطاب. ومنهم من يجعل الضمير الهاء وإيا صلة أو وصلة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. ومنهم من يجعلهما ضميرين فيقال في الإعراب إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وعاملوه معاملة الظواهر من الأسماء لطوله على خلاف غيره من الضمائر، فإنه مكون من ثلاثة حروف، وغيره من الضمائر إما أن تكون مكونة من حرفين، وإما أن تكون مكونة من حرف واحد، فعاملوه معاملة الظواهر من الأسماء. ومن جهة أخرى فقد جاء إيا فيما نقلوا عن العرب مضافا إلى الاسم الظاهر، فجاء عنهم أنهم قالوا إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإي الشواب، فقد أضافوا إيا إلى الاسم الظاهر وهو الشواب. تعبدون فعل وفاعل، نعربهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يصيب من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن مع سورة الشعراء ومع سيدنا إبراهيم عليه السلام. وكنا نتحدث في المرات الماضية عن أن الله تبارك وتعالى قد ذكر لنا كيف في آيات أخرى كيف أنه أعطى إبراهيم سؤله، كما قال في حق موسى عليه السلام، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ودعاء الأنبياء لا شك أنه دعاء مبارك، ومن الأمور التي أو من الأدعية التي ينبغي أن نجعلها في دعائنا وأذكارنا. ذكرنا في لقاء ماض كيف دعا إبراهيم عليه السلام وقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقلنا أن الله عز وجل ذكر ذلك في سورة ماذا؟ في سورة مريم، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وفي الصافات وتركنا عليه في الآخرين. هنا أيها الإخوة والأخوات نريد أن نقف عند أمر يخص موضوع هذا الدعاء، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. نتأمل في حالنا الآن، سنجد أيها الإخوة والأخوات أن هنالك الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية، إيش الصلاة الإبراهيمية؟ وهي من أعظم الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن هذا من تطبيقات واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أن نحن أمة الإسلام نصلي على سيدنا إبراهيم دائما عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة هي من أفضل الصيغة أو من أفضل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة والأخوات، سنجد أن اليهود والنصارى يزعم كل فريق منهم أن سيدنا إبراهيم منهم. يا للعجب، مع أن إبراهيم عليه السلام قبلهم، إبراهيم بعث قبل سيدنا موسى وقبل سيدنا عيسى، كل واحد منهم يزعم أن إبراهيم عليه السلام منهم لعظم مكانة إبراهيم عليه السلام. انظروا في هذه الآيات في سورة آل عمران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. يا أهل الكتاب، لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم انظروا إلى قول الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الحمد لله. إذن أولى الناس بإبراهيم من اتبع إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا. إذن إبراهيم عليه السلام تحقق له أنه نال لسان صدق في الآخرين، حتى أن أهل الكتاب كل واحد منهم يريد أن يكون إبراهيم عليه السلام تابعا له، لكن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما، ولذلك أولى من يكون إبراهيم معه من كان على منهجه، من كان على دعوته، من كان على خضوعه لأوامر الله عز وجل، من كان في انقياده فيما نهى الله عز وجل عنه، فهو أشد الناس بعدا عن معاصيه وأكثر الناس قربا من الله جل في علاه. هنيئا هنيئا لمن سار سير إبراهيم عليه السلام، لأن الله تعالى يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
5: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
3: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجع جعلنا فيها معايش. تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
6: بسم الله الذي جعل السعي في الأرض محرابا للعبادة ونوع لعباده سبل الكسب ليختبر فيهم الأمانة والإرادة، نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الأرض خزائن لا تنفد، لكل يد تعمل وعقل يدبر، ونصلي ونسلم على سيد الخلق أجمعين محمد الذي عظم شأن الكادحين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين لم يمنعهم وحي السماء من معانقة تراب الأرض بناء وعمرانا، صلى الله عليهم وعلى من تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الأفاضل، يا صناع الحضارة ويا عمار المعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف في حضرة نبي عظيم جمع بين سكون الصحراء وحيوية الأسواق، إنه نبي الله صالح عليه السلام، الذي عرف في كتب التاريخ والسير بالراعي التاجر. لقد مزج هذا النبي الكريم بين حرفتين تتطلبان مهارات مختلفة، رعاية الأنعام والتجارة في الأسواق. فما هو سر هذا التنوع المهني؟ ولماذا يعد امتلاك مهارات متعددة حصنا للمسلم من الفاقة؟ وكيف نقرأ هذه السيرة العطرة لنبني بها أمننا الاقتصادي في عصرنا الحاضر؟ حين نقرأ كتاب الله نجد أن قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود لم تكن مجرد قصة ناقة وصخرة، بل كانت مواجهة بين الحضارة المادية الطاغية وبين رسالة روحية بانية. يقول الحق تبارك وتعالى على لسان صالح في سورة هود: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. تأملوا هذه الكلمة المعجزة: واستعمركم فيها. قوم ثمود كانوا سادة البناء المعماري، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، يملكون القوة والثروة، ولكن صالحا يذكرهم أن هذه العمارة التي يمارسونها بقوة أجسادهم ومهارة أيديهم هي في الأصل طلب رباني منذ لحظة الخلق، فالله الذي أنشأكم من التراب طلب منكم أن تعمروه بالصنعة والزراعة والتجارة. لكن العمارة بدون إيمان تتحول إلى طغيان، لذلك جاء التوجيه: فاستغفروه، ليؤسس صالح لمفهوم جديد أن الصانع والتاجر والمهندس يجب أن يجمع بين إتقان الدنيا وخشية الآخرة. ولأن صالحا كان يدعو لهذا التوازن، فقد كان هو نفسه قدوة عملية يرعى غنمه ليستمد منها السكينة والرحمة، ويتاجر ليكتسب خبرة التعامل مع الناس ومعرفة طباعهم. إنه التكتيك النبوي الذي يتخذ من المهنة جسرا لفهم المجتمع وقيادته. ومن هذه السيرة إلى رحاب السنة المحمدية، لقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركون الإنسان إلى مهارة واحدة قد يعرضه للعجز إذا تغيرت به ظروف الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. ولا تعجز كلمة قوية تنفي عن المسلم صفة الاستسلام. إذا كسلت تجارتك في مجال فانتقل إلى غيره، وإذا لم تجد وظيفة في تخصصك فتعلم حرفة تملأ بها يدك. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه رعى الغنم في صباه، وتاجر في شبابه بأموال خليجة، وشارك في بناء المسجد، وحفر الخندق بيده. هذا التنوع المهني في حياة الأنبياء ليس عبثا، بل هو رسالة مفادها أن المؤمن مرن يتكيف مع الحياة ويستخرج الرزق من كل باب مشروع. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل انتظر حتى تجد عملا يناسب مقامك، بل وجهه فورا إلى الاحتطاب، وهي مهنة بسيطة شاقة، لأن شرف الكسب لا يرتبط بنوع العمل بقدر ما يرتبط بالاستغناء عن الخلق وحفظ ماء الوجه، وهذا هو عين الكرامة التي نادى بها صالح عليه السلام. وإذا أردنا أن نرى تطبيق هذا الفقه في جيل الصحابة، فلنلتفت إلى عملاق الاقتصاد الإسلامي الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. حين هاجر إلى المدينة كان التآخي بينه وبين سعد بن الربيع، وعرض عليه سعد شطر ماله، لكن عبد الرحمن الذي تربى في مدرسة الاعتماد على الذات اعتذر بلطف وقال كلمته الخالدة: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. لم يقف عبد الرحمن مكتوف الأيدي لأنه فقد تجارته في مكة، ولم يقل أنا لا أعرف سوى تجارة الأقمشة الكبرى، بل دخل سوق المدينة وبدأ يتاجر في السمن والأقط، وهو اللبن المجفف، منتجات زراعية بسيطة لم يكن معتادا عليها كثيرا في مكة. لقد نوع مصدر كسبه وغير نشاطه ليتواءم مع بيئة المدينة. وكذلك نرى أبا بكر الصديق رضي الله عنه، كان تاجر ثياب وعالما بالأنساب وقائدا محنكا. إن هذا التنوع هو الذي بنى قوة الدولة الإسلامية. الصحابة لم يكونوا أسرى مهنة واحدة، كانوا في النهار فرسانا يدفعون عن الدين، وفي المساء تجارا وصناعا وزراعا. فهموا أن تعدد مصادر الدخل واكتساب مهارات مختلفة هو الدرع الواقي للأمة من أن ترضخ لتقلبات الزمان، أو ترضى بالدنية في دينها أو دنياها.
3: وجعلنا فيها معايش.
6: أيها المستمع الكريم، لننقل فقه الراعي التاجر إلى واقعنا الاقتصادي المعاصر. نحن اليوم نعيش في عالم متسارع، تنقرض فيه وظائف وتخلق فيه مهن جديدة بين ليلة وضحاها. إن الاعتماد على شهادة جامعية واحدة أو وظيفة روتينية واحدة هو في لغة الاقتصاد الحديث مخاطرة كبرى. الرسالة التي نستلهمها من نبي الله صالح عليه السلام هي: لا تقيد نفسك في قالب واحد. إذا كنت موظفا فلماذا لا تتعلم مهارة تقنية تعمل بها حرا في مسائك؟ إذا كنت معلما فما المانع أن تكون كاتبا أو مترجما أو متاجرا بالحلال؟ إن تعدد مصادر الدخل ليس جشعا ماديا كما يظن البعض، بل هو أمان نفسي وأسري، هو الذي يمنحك راحة البال كي لا تنكسر إذا فقدت مصدرا من مصادر رزقك. ثم إن التنوع المهني يوسع المدارك، فالذي يخالط الناس في التجارة يكتسب حكمة لا يجدها في صمت الراعي أو العمل المكتبي، والذي يعمل بيده يكتسب تواضعا، والذي يقرأ يكتسب علما. لنعلم أبناءنا ثقافة المران المستمر، أن يتعلموا حرفة مع الشهادة وتجارة مع الوظيفة، فإن البركة كل البركة في اليد التي لا تمل من العطاء، والعقل الذي لا يتوقف عن الابتكار.
3: وجعلنا فيها معايش.
6: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة لنستحضر أننا خلفاء الله في أرضه، وأن المستخلف الحقيقي هو من يعرف كيف يستخرج خيرات الأرض من كل فج عميق. لنكن مثل صالح عليه السلام، رعاة في صبرنا وتأملنا، بناة في عمراننا. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في أوقاتنا ومهاراتنا، وأن يرزقنا من فضله رزقا حلالا طيبا مباركا فيه تتعدد فيه الأسباب، والرزق واحد سبحانه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، طابت معايشكم بالسعي والبركة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع
7: وجعلنا فيها معايش،
3: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الأمم
1: الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الزواج وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأتمنى من أعماق قلبي أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسرني بل ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا، بشيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد بن سعود السيابي. نتعلم منه في كل حلقة من الحلقات الكثير والدروس والعبر والحكم. أهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
2: أهلا وسهلا بكم دكتور هلال، وأهلا وسهلا بالمخرج خالد بن درويش أولاد ثاني. أهلا بكما جميعا وحياكم الله.
1: بارك الله فيكم شيخ أحمد، وشكر الله سعيكم. هذه الحلقة أعزائي المستمعين الأكارم سوف تكون بعنوان أهمية الحوار في الأسرة. وكما تعلمون بأن الحوار هو القدرة على تقييم المواقف والتأثير على سلوكيات الآخرين، وبشكل خاص هذا الحوار عندما يكون بين الزوجين وكذلك مع الأبناء. والحوار هو من المهارات المهمة التي ينبغي أن يكتسبها الإنسان حتى تساعدنا في توطيد العلاقة سواء بين أزواجنا أو مع المراهقين، وكي يكون التعامل مع المشكلات بإيجابية تامة. لهذا نود أن نبدأ هذه الحلقة بتعريف الحوار وأهمية الحوار في حياتنا بشكل عام وبشكل خاص بين الأزواج ومع الأبناء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحوار طبعا لو جينا إلى مدلوله اللغوي، هو طبعا مأخوذ من حور، من حور أي رجع وعاد، فكأن الحوار هو ترديد الكلام بين المتحاورين أو بين المتحاورين. يعني فلذلك هناك في حديث يقول نعوذ بالله من الحور بعد الكور.
1: حور بعد الكور،
2: الكور هو الارتفاع، يعني كما يقول يعني المكان العالية والمنزل العالية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن الإنسان لما يكون يرتفع إلى مكانة مرموقة، مكانة سامقة، إنه يعني يصاب بالحور أي بالرجوع عن تلك المكانة إلى شيء هو أنزل منها. فالحور هو يعني من من من من حور أي رجع، فهذا هو من حيث اللغة. طبعا لا شك الحوار كلمة لطيفة وجميلة، هي في حقيقته هو النقاش، هو المناقشة، هو المجادلة يعني. ولكن الحوار كلمة جميلة،
1: ألطف من المجادلة.
2: ألطف ربما. ألطف حوار، تجد إنه يعني فعلا يعني هي ألطف. المجادلة دائما النقاش قد يعني يشي بشيء من الحدة يعني، والجدال كذلك يعني مع تطور الاستعمال اللغوي لهذه الألفاظ، لكن الحوار يبقى هو الكلمة المحببة. أما هو الأصل الحوار والمجادلة شيء واحد، لأن الله تعالى قال في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. شفنا قد سمع الله قول التي تجادلك، وكأن المجادلة هي من شيء واحد، يجادل. كانت هي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاورها ويردد معها الكلام بالسؤال والجواب، فسمى الله تعالى هذا ذلك حوارا.
1: حوارا.
2: والله يسمع تحاوركما، أي يعني محاورتكما في هذا الشأن، في هذا الأمر. وأما عن أهمية الحوار، فالحقيقة الحوار أهميته كبيرة يعني وعظيمة. وأعظم من ذلك أن الله عز وجل بعظمته بقدرته حاور الملائكة الكرام في خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا حوار، قالوا أتجعل فيها
1: من يفسد فيها
2: من السبح ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالله تعالى يعني أراد من هذه القصة يذكرها لنا أنه يعلم عباده أهمية الحوار.
1: أهمية الحوار
2: هذه فيها طبعا فيها تعليم لعباده، يعني فيها تعليم لعباده بقضية بأهمية الحوار وأهمية المحاورة.
1: هذا حوار عظيم بين الرب والملائكة،
2: الرب على عظمته وعلى قدرته، لكنه أراد أن يعلم عباده المحاورة، يعني حتى يكون يعني على بينة من طبعا من أهمية الحوار، من أهمية الحوار. فالحوار طبعا يعني هو أقنع للناس عن فرض الشيء، أو إنسان يأتي بقوة، أو يأتي مثلا نحو كما نقول العماني بنطعة باستعمال العنف الكلامي بالشدة. لا الحوار يحتاج إلى سعة صدر، يحتاج إلى سعة، وهو كذلك حتى التفاوض في الأصيل هو حوار ترى. فلذلك الآن فألفت كتب تحت عنوان فن التفاوض، اللي يحدث بين الدول، بين السياسيين، بين المسؤولين، تحل به قضايا كبيرة جدا بين الدول، تحل به حروب، يعني تحل به أمور القتل. كان يعني عند مثلا لما كان القتال موجود بين الأفراد وقضايا الثأر والانتقام، كان يذهب ناس من من من من أهل ذلك الشخص الفاعل للجريمة، ويذهبون إلى إلى إلى إلى إلى إلى يعني أولياء الدم من القبيلة الثانية، ويتفاوضون في الأمر، وإذا بالقضية تنحل نتيجة وصول طرف المرتكب يعني للجريمة إلى الطرف الثاني المرتكب في حقه الجريمة، فيحدث حل الموضوع. فيعني والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقنع يعني أشخاصا بالحوار. يعني جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يبيح له الزنا، يعني ناس طبعا تحديثي عهد بالإسلام وهم على بداوة وعلى يعني جفاء في الحياة، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل له أو يحلل له الزواج أو يحل له الزواج أو
1: أتأذن لي بالزنا.
2: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بالحوار، أخذه بهدوء كامل، قال له أتريده لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، يعني أترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لزوجتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لزوجاتهم، أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. فالرجل اقتنع بهذا، كيف هو يطلب شيء وهو محرم على الآخرين، ولا يرضى هو في نفسه
1: ولا على أهله
2: ولا على أهله طبعا ما يمكن،
1: كما تضرب في الوتر الحساس،
2: أي منطقية
1: الناحية العاطفية.
2: فتشوف كيف الحوار كيف جعل ذلك الرجل يعني يتوب إلى الله ويسلم أمره إلى الله، ويعرف خطأ سؤاله، ويعرف أن الذي سأل عنه يعني محرم ولا يناسب يعني. فاقتنع الرجل وتاب إلى الله.
1: ربما بعض الصحابة استنكروا في البداية السؤال،
2: لكن
1: الرسول وجهة نظره كانت مختلفة.
2: طبعا وجهة الرسول مربي، الرسول هو أكمل الناس خلقا وخلقا كما يقال، يعني فيعني فهو أكمل الناس خلقا وخلقا يعني. فالشيء طبيعي لا يمكن أن ينفر أصحابه وينفر من جاء مسلما، بالعكس هو يكذبهم إلى الإسلام. وهكذا شأن الدعوة، يجب أن يكون الداعية أن يتلطف، يعني يجب يكون الداعية أن يتلطف،
1: كما يعني في الآية هبى إلى فرعون
2: فقول له قولا لينا،
1: قوله أنه طغى،
2: يعني فيقول لعله يذكر أو يخشى.
1: وهذا فرعون.
2: وهذا فرعون يعني اللي هو الجبار العنيد القاتل المجرم، ولكن مع هذا أمر الله نبيه موسى عليه السلام وأخاه هارون أن يذهبا إلى فرعون ولا يستفزانه،
1: فقولا له قولاً لينا،
2: قولا لينا لطيفا جميلا يرتاح إليه.
1: صحيح.
2: يعني حتى يكون لأن إقامة الحجة على الآخر بالحوار اللطيف. صحيح. بالكلام اللين بالكلام اللطيف، هذا هو إقامة الحجة. لأن لو جاء إنسان مثلا واستعمل العنف الكلامي ضد أحد، ذلك الشخص ربما يثور فيكون الخطأ من هذا البادي،
1: ردة فعل.
2: لكن بالعكس يعني الكلام هو الكلام اللطيف الجميل الهادي فيه أكثر إقامة حجة على الآخر.
1: وهنا الحكمة، ومن أوتي الحكمة
2: ومن أوتي فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي في كل شيء أساسا. الحكمة هي يعني ماذا قال الملائكة؟ إنك أنت الحكيم العليم،
1: ذكروا الحكيم،
2: الحكيم العليم،
1: وقدموا الحكمة على العلم.
2: قالوا سبحانك لا علم إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم، لأن هذا بعلم.
1: نعم.
2: لأن هذا بعلم يعني، والعلم هو الذي يؤدي إلى الحكمة، لأن الحكمة ثمرة العلم يعني.
1: وقلت الحكمة هي من الجهل،
2: من الجهل يعني ما يمكن الجاهل يكون حكيم إلا من نتيجة التجارب، والتجارب علم.
1: صحيح.
2: قد يكون شخص من الأشخاص
1: لم يقرأ،
2: ما عنده علم، لم يقرأ يعني لم يكتب، ما لا يعرف يقرأ لا يكتب، ما عنده علم يعني نظري، ولكن نتيجة خبرته في الحياة يعني وتجاربه في الحياة. والحقيقة الخبرة والتجارب معتبرة لأن من العلم تراها،
1: كما يقول الحياة كتاب مفتوح.
2: نعم يعني العلم. فتجد الناس فعلا يكون عندهم يعني الحكمة نتيجة العلم بالتجارب والخبرات.
1: صح.
2: لكن العلم لابد منه، سواء كان علم نظري مقروء ومكتوب أو كان علم بالتجارب الحياتية.
1: نعم. لكن التجارب الحياتية قد تصلح لأناس ولا تصلح لآخرين، ممكن تعمم كقاعدة.
2: هو لما طالح هو إذا كان شخص عنده هذه الأشياء، عنده فعلا عنده الحس وعنده يعني هذه كل الأشياء، يعني مثلا سهيل بن عمر بعثته قريش لكي يفاوض عليه وسلم في صلح حديبية.
1: نعم.
2: وهو أكيد ما كان عنده علم لعلا.
1: هذا نموذج صلح حديبية حقيقة.
2: هي.
1: في التفاوض والحوار.
2: هي حوار جدا راقي. فبعثت سهيل بن عمر قريش طبعا، وهنا قصة طبعا هي قيلت عنه يعني، لكن لا لا غير صحيحة القصة هذه. يقال أن طبعا الهند بنت عتبة كانت متزوجة من الفاكه بن المغيرة المخزومي.
1: نعم.
2: فشك فيها فرفضته وذهبت إلى بيت أبيها عتبة بن ربيعة. فبعد مفاوضات وغير ذلك، المهم تقدم بعد طلاقها من الفاكه بن المغيرة، قصة طويلة في الموضوع هذا.
1: نعم.
2: يعني لا نذكرها بطولها، لكن المهم أن يعني إن تقدم لخطبتها سهيل بن عمر ومن عام اللوي، وتقدم لخطبتها أبو سفيان بن حرب. فأبوها عتبة قال لها أن هذان الشخصان جاء يعني لخطبتك.
1: نعم.
2: لأن هي عاتبت أباها، قالت له أنت زوجتني من الفاكهة ولم تؤامرني، أي لم تأخذ رأيي،
1: لم تأخذ
2: أمري. فهذه مرة أخذ أمره، قال هذا، قال صفهم يا أبي، صفهم لي. فوصف سهيل بن عمر بأن الرجل يعني كثير المال ورجل فيه حسب، ولكن يعني وإذا تابعتي سوف يتبعك وتتحكمين في أهله وفي ماله. وأما الثاني أبو سفيان بن حرب فرجل يعني رجل لا ينام على ضيم وشديد وفي غيرة شديدة يعني كما يقول يرد الصاع صاعين يعني إن صح التعبير يعني، لأن فيه شدة
1: لا يسكت عن حقه.
2: فقالت كيف؟ قالت أما الأول فهو مضياع للحرة العفيفة.
1: عجيب.
2: شوف المرأة دائما تريد الشخص الذي هو يعني يحميها، يعني تريد وإن كان شديدا لكن الشدة أحيانا تطلبها النساء،
1: تعتبره حماية،
2: تعتبر حماية لها. نعم. لأن قالت هذا الرجل مثلا يتبعني، ما يعرفني وين أسير، ما يعرف كيف أجي، قد يكون يضيعني، قد يكون أنا أسيء الأدب.
1: صح. فيما بعد يغار علي مثلا
2: فيما بعد هي يسيء الأدب.
1: صحيح.
2: وأما هذا هو هذا الزوج المناسب، أبو سفيان بن حرب يعني. وهي قالت كذلك، قالت أما هذا بيكون كمسهيل بن عمر في هذه الصفة، يعني إذا ولدت منه أحمقت، أي جاء الولد أحمقت، وإذا جاء الولد وإذا أنجبت كان عن خطأ، يعني في الغالب يكون الولد أحمق، لكن إذا جاء ولد يعني فيه نجابة هذه من باب الخطأ، من باب ضربة حظ كما يقال،
1: وصابت
2: أيوة. المهم تزوجها أبو سفيان، ثم سهيل بن عمرو تزوج امرأة فأنجب منها ولدا، فيوم الأيام خرجه ولده ذلك فرأي رجلا راكبا على ناقة ويقود شاه.
1: نعم،
2: رجل راكب على ناقة ويقود شاه عنده. فقال الولد ابن سهيل العامري: يا أبتي، هذه بنت هذه، يعني هذه الشاه بنت الناقة. فهنالك استرجع سهيل وقال: يرحم الله فهد. هذه قصة قد تكون يعني فيها بصمة أموية في التقليل من سهيل بن عمرو وفي رفع شان أبي سفيان، قد يكون يعني، لأن سهيل بن عمرو ما يمكن يكون جاءت بولد أحمق، وهو قريش نفسه بعثته للمفاوضة،
1: المفاوضة
2: باسمها فاضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقيع صلح الحديبية، وكان يعني شديد الميراث في المفاوضة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
1: هذا لما نقرأ السيرة كمنظومة متكاملة،
2: أي طبعا ما
1: لما تكون مجزئة قد تصدق بهذه الرواية.
2: صحيح صحيح. المهم يعني أن سهيل بن عمرو بعثته قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، ونتج عن تلك المفاوضة صلح الحديبية.
1: يعني مشهور، رجل ذكي وقادر على الحوار والخطابة،
2: ولكن كما خبرت صديقة التجربة، لماذا قريش قدمته؟ رجل عنده خبرة، عنده تجربة، يعني
1: ليس بالرجل السهل،
2: ليس بالرجل السهل. وما كان يمكن يقرأ، ما كان يقرأ ويكتب،
1: نعم،
2: لكن كان عنده حكمة نتيجة تجارب الحياة، نتيجة الخبرة في الحياة.
1: صحيح. ولكن في صلح الحديبية كان هناك تفاوض وفي تنازلات كثيرة، أن الرسول كان ينظر لأبعاد الدولة.
2: طبعا هذا على شيء ثاني، ذاك على وضع سياسي، النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه.
1: أقصد هذا لو أسقطناه على الأسرة،
2: أيه،
1: كثير من المشاكل الأزواج والآباء مع أولادهم،
2: هو لابد في التنازل، هو لابد من تنازل حقيقة. شوف إيش هو، يعني هو أساسا الحوار والتوافق نتيجة الحوار، لابد في من تنازل من جميع الأطراف، يعني من الطرفين، هذا يتنازل ويتنازل. يعني أشبهه بشخصين كل واحد منه واقف على طرف مناقض للثاني، لما يحدث الحوار ويرام الاتفاق، لابد أن يتحرك كل شخص من الطرف إلى قرب الوسط، ويأتي الشخص الثاني فيلتقيا في الوسط. أنا أشبه المتفاوضين أو المتحاورين بهذا،
1: حتى يصلوا إلى نقطة
2: إلى الوسط مشتركة. أما أن كل واحد يجر الثاني إليه، هذا لا، ليس تحاور، هذا
1: صحيح،
2: هذا بيكون من باب التغلب، أن الواحد يجر الطرف الثاني
1: لذاتي
2: إليه.
1: أي، ما نصل النتيجة،
2: ما يصل النتيجة، لازم النتيجة الواحد يتنازل، ما يبقى على كبريائه، ما يبقى على جفائه، ما يبقى على يعني على ما يراه هو فقط.
1: صحيح.
2: يعني هذه هي.
1: وربما السيرة النبوية مليئة بالمواقف كثيرة.
2: طبعا طبعا، كلها حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها نتيجة حروب، مفاوضات، حوارات،
1: أو القرآن الكريم أغلب حوار بين الأنبياء وقومهم.
2: صحيح. نعم.
1: من القصص المشهورة حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع عتبة بن ربيعة.
2: نعم.
1: النبي استمع له حتى انتهى، قال له: أنتهيت يا أبا الوليد؟
2: صحيح.
1: ثم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. نعم.
1: اليوم سبحان الله، التعامل مع المختلف معنا في الرأي فيها رفض وأقصاء للطرف الآخر.
2: طبعا هذا ما يصير، إني يعني إيش هناك، يعني ما أريكم إلا ما أرى. ما يصير، هذه حاجة فرعونية،
1: لا أعطي الطرف الآخر.
2: ما أريكم إلا ما أرى، هذه حاجة فرعونية، منطق فرعوني، سلوك فرعوني،
1: في فوقيا. صحيح.
2: فوقيا من السلوك الإسلامي، لابد الإنسان يعطي ويأخذ مع أي طرف، ولا يستحقر طرفا من الأطراف، يعني لأن الاستحقار هو الذي يؤدي إلى استعلاء الطرف المستحقر. لا يستحقر الإنسان، بالعكس، يحترم كل منهم الطرف الآخر، ويعطيه مساحة، ويعطيه ويستمع. الاستماع ضروري جدا قبل أن يتكلم الإنسان، يجب أن يستمع للطرف الآخر،
1: والاستماع ليس بالسهل،
2: ويستوعب. بالعكس، الاستماع هذا ما كل واحد يصبر عليه، لأنه يحتاج إلى صبر، إن الشخص الثاني يتكلم ويشرح وأنت تسمع وتستوعب، هذا يحتاج إلى صبر فعلا، يحتاج إلى ترويض النفس.
1: صحيح.
2: نعم.
1: ويقال كلما ازداد علم الإنسان كلما ازداد استماعه.
2: طبعا، لأن واسع الصدر يعطي سعة صدر، سعة بال، فالحوار يتطلب سعة الصدر. يتطلب، أما إذا كان واحد كما يقال إن يغضب بسرعة، يعني كما يقول إيش هناك، يعني ضيق العطن، ضيق العطن هو كناية عن الشخص الذي هو يضيق بالمرة يضايق،
1: صح.
2: ما يتحمل حوار، ما يتحمل نقاش، ما يتحمل أي طرح رأي آخر، يعني فتقلي يثور ويغضب،
1: صحيح.
2: هذا ضيق العطن.
1: أو بعضهم حتى لا ذوقا، صح التعبير،
2: نعم صح.
1: شخص يتكلم ويقول لا أقاطعك
2: أي كذا، ما يخليه يتكلم،
1: هي أو أقاطعك أي بالخير، مقاطعة ما فيها خير يعني،
2: أي صحيح. المقاطعة خليه يتكلم ويسمع، وأنت تسمع ثم تتكلم أنت،
1: صحيح.
2: أي هذا هو الأصل، الحوار والنقاش، وهذا هو التفاوض.
1: نعم. البعض يشبه يذكر يتكلم عن أركان الحياة الزوجية، ويذكرون أربعة أركان أساسية، يذكرون الأمان النفسي، ويذكرون الحوار والعلاقة العاطفية، وأيضا هناك ما تسمى بالقرب بين الزوجين، ويصفون أن أكسجين الحياة الزوجية هو الحوار.
2: طبعا لازم الحوار،
1: هو الذي به تستمر الحياة.
2: لأن لو كان كل واحد يغضب على الثاني، يعني دائما الحياة تكون شدة بينهما، وربما تؤدي إلى الفرقة، وهو أمر غير محمود في الحقيقة.
1: صحيح.
2: فالحوار والاستماع كل طرفين الآخر وبالهدوء، وفي الحقيقة أن هذا الرجل هو يجب أن يكون أن يستوعب هذا أكثر، الرجل بالنسبة للزوجين، الرجل هو الذي تدور عليه هذه الأمور،
1: والذي
2: لأن المرأة ما لأن المرأة ليست هي بيدها يعني شيء، إنما عقدة النكاح بيد الرجل، لا ينفعل ويتخرج منه يعني المقولة البغيضة كلمة الطلاق. يعني بالعكس، هو الذي يجب أن يستوعب، يعني قد مرة تجدها تثور، قد تغضب، يعني قد يتعكر صفو مزاجها، فالرجل هو الذي يجب أن يمتص ذلك بحكمته وبهدوئه وبأسلوبه، ليس هذا من باب يعني إن الرجل من باب الضعف، هذا ما من باب الضعف،
1: حتى لو كانت استفزازية،
2: هذا لو استفزازية هي ما من باب الضعف، يجب يستوعبها، يجب أن يكون، لأن دائما

0: فعله وفعله، فعله يعني هو الذي يصدر منه ذلك الفعل، يعني همزه أن يهمز في الناس، ولمزة أن يلمز في الناس، وزن فعله.
1: نعم.
0: فليس الشديد بالسرعة، أي ليس الشديد الذي يصارع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، سواء مع زوجته، مع ولده، مع أخيه، مع جماعته، مع قاربه، مع الناس آخرين. يعني الإنسان يجب أن يكون يملك أعصابه، لأن الإمساك بالأعصاب يحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى قوة نفس، قوة قلب، قوة عقل.
1: نعم، لأن بالغضب ربما يفسد كل شيء جميل،
0: يفسد كل شيء. نعم صحيح.
1: في حياته الزوجية
0: والأسرية. صحيح صحيح. يجب الإنسان أنه يكون يعني فعلا يكون مستعدا للحوار وللنقاش، وفي مقدمة هذا الشيء الاستماع.
1: استمع جيدا.
0: نعم. نعم. نعم.
1: ولا يطلق أحكاما.
0: لا لا، ما يطلق.
1: ربما الغضب يأتي من الأحكام.
0: طبعا طبعا.
1: هذا تهيني، هذا تصغرني مثلا، تستنقصني. نعم. من الحوارات اللي قرأتها من ضمن مشاكل بين الأزواج، تحصل هذه خاصة بين الملكة والعرس.
0: أيه.
1: وربما أخذوها من بعض دورات التي تتكلم في التنمية البشرية. أيه. أو الإرشاد الأسري، أن لابد أن يكون كلا الزوجين عندهم صفحة بيضاء أو وضوح بين الطرفين، فكلاهما لابد يصارح الطرف الآخر بعيوبه، بمعاصيه، بذنوبه قبل الزواج. وكم من علاقات تدمرت بسبب هذه الصراحة.
0: لا.
1: هل يصح الإنسان أن يهتك الستر الذي ستره الله سبحانه وتعالى؟
0: لا لا لا أبدا.
1: شوف، ولا كنت عندي علاقات قبيل أو عندي أخطاء.
0: يجب العكس، يجب أن هناك في يعني رجل عنده بنت فأخطأت في نفسها ومارست يعني
1: الفاحشة
0: ويعني فأبوها يمكن يعني عاقبها بجرح في جسدها.
1: عجيب.
0: أي. ثم بعد ذلك خطبت، فجاء يشاور الخليفة عمر بن الخطاب. يقول أنه عنده بنت وفعلت كذا وكذا وفيها جرح، لكن الجرح اللي في جسمها هذا هو. فهل يخبر الخاطب بهذه القصة؟ لماذا هي مجروحة؟ لماذا فيها جرح؟ فقال له عمر: لو أبديت ذلك لعزرتك.
1: أوصله للتعزير.
0: تعزير، ضربتك.
1: حكمة.
0: زوجها، زوجها دون أن تبدي هذه الأشياء.
1: ما شاء الله.
0: لأنها تحقق ستر. يعني هذا شيء ماضي الذي حدث.
1: ليس من الأدب.
0: ليس من الأدب. لا لا، يعني صحيح يمكن يعني أما أن يجلس واحد يصارح عن علاقات، عن غرامياته، عن غراميتها هي وعن غراميته هو. يعني عن الغراميات هذه وأشياء طبيعي أنها تفسد الحياة الزوجية.
1: صحيح.
0: ويعني وكل واحد له ماضي، وفي نفس الوقت يعني تبقى هنالك أمور معروفة في الحقيقة اللي توجب الغير في الزواج. أمور معروفة: من أتى منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، هذا في حديث نبوي.
1: فلا يجاهر بها.
0: فلا يجاهر بها. يعني من أتى منكم شيئا من هذه القاذورات اللي هو طبعا فواحش، فليستتر بستر الله. لا يمكن يجلس يعني يوضح للناس ماذا هو
1: يظن باب التصالح مع الذات.
0: لا لا لا، هذا خطأ. بالعكس. بالعكس خطأ.
1: هذه مفاهيم إذن خاطئة وغير صحيحة.
0: مفاهيم خاطئة، ولا يجب أن تكون بين الزوجين.
1: إذا الماضي خط أحمر.
0: هي طبعا
1: كل إنسان عنده في ماضيه
0: لازم
1: جوانب إيجابية
0: وسلبية. لابد. مثلا يجي واحد شاب وقد يكون يعني فعل يعني في أثناء شبابه أشياء غير مناسبة ويخبر عنها زوجته، لا يجوز ذلك.
1: استعرضت التاريخ الماضي.
0: نعم نعم نعم.
1: وللأسف البعض يتبحث في هذه الأشياء عن طرف عن شريك الحياة.
0: لا، هو شيء طبيعي إنه يعني يبقى إذا بحث في الحقيقة، لأنه دائما بعض الأخبار تكون سيئة. لكن يعني ما لا تتحمل الإنسان، شو عنده قدرة الإنسان في أعصابه، عنده قدرة على تحمل المعلومات وتحمل الأخبار. يعني ما كل شيء يستوعبه وما كل شيء يعني، لكن هو بإمكانه يسأل، هي تسأل عنه هو يسأل عنه. أحسنتات الأخبار من غيرهما.
1: لك عادي إذا تمت الموافقة انتهى الماضي.
0: هي طبعا إذا تمت الموافقة، لكن هو قبل أن يقدم عليها وقبل هي أن توافق عليه، يجب كل منهما أن يسأل عن الآخر.
1: صحيح.
0: إذا كان ماضي كل منهما يعني صحيحا جيدا كانت تكون الموافقة، وإذا كان ماضي كل منهما سيئا وغير صحيح وغير مناسب، كل واحد أخلاف يعني ينظر في حاله.

0: صحيح.
1: أما أن يوافق وألا، وأما أن لا يوافق.
0: نعم، مزيد من هذه المواضيع إن شاء الله نحتاج لحلقة أخرى. موضوع الحوار موضوع مهم
1: لا شك، لا شك،
0: وحساس،
1: ونحن نكرس قضية الحوار، وإن شاء الله سوف نتحدث عن المزيد في هذا
0: بإذن الله تعالى. وسعد شيخ، وأنتم من الحلقة الأولى تركزون في كل تفاصيل الحياة الزوجية على الحوار، وأن السعادة مرتبطة بالحوار، وغياب الحوار يؤدي إلى المشاكل وضياع الأبناء. شكر الله سعيكم. وصلنا أعزائي المستمعين الأكارم إلى ختام هذه الحلقة. لا يسعني إلا أن أشكركم شيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا الحوار الجميل الرائع. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. هل المال يصنع الأمان، أم أن الأمان هو الذي يحفظ المال؟ تخيلوا أن رجلا يمتلك مشروعا استثماريا كبيرا، عنده مزرعتان عظيمتان محاطتان بالنخيل، وبينهما نهر جار، والإنتاج الزراعي في قمته، مشروع متكامل يدر الأموال الكثيرة. دخل المالك إلى مشروعه ونظر إلى شريكه الفقير، أو نظر إلى جاره الفقير نظرة استعلاء، وقال جملة دمرت كل شيء. ماذا قال؟ قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ظن أن الأرقام هي الحقيقة الوحيدة، وأن الغيب مجرد خرافة. وفي صباح اليوم التالي، ما الذي وقع؟ تبخرت تلك الثروة، تحولت تلك الجنة، وتحولت المزارع التي معه إلى أرض جرداء لا قيمة فيها ولا حياة. هذه القصة ليست مجرد مشهد عابر، بل هي حوار فكري بين عقليتين. العقلية الأولى هي المادية البحتة. رجل منحه الله تعالى بساتين من أعناب، حفهما بالنخيل وجعل بينهما زرعا، ونظام الري طبيعي، نهر وإنتاج مضمون. دخل جنته وهو ظالم لنفسه، لأنه مصاب بداء الغرور. بدأ الحوار مع جاره الفقير باستعراض القوة، قائلا: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم تطاول على أمر آخر فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، بل وشك في الآخرة، وقال بوقاحة: حتى لو رجعت إلى ربي سأجد هناك أفضل من هذا. لماذا؟ لأنه يظن بأنه مهم وشخصية اعتبارية. العقلية الثانية هي العقلية الإيمانية المتزنة. صاحبه أو جاره الفقير الذي لا يملك المال لكنه يملك الحقيقة، رد عليه بدرس بليغ في أصل الخلقة: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أنت نسيت أصلك أنه الطين. ثم أعطاه مفتاح البركة الذي ضيعه الغني: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حذره من أن النعمة إذا لم تشكر فإنها ستذهب عنه. نام الغني قرير العين يحلم بأرباح الغد، لكن أمر الله لا ينام. أرسل الله عليها حسبانا من السماء، أي عذابا مقدرا برقة، صاعقة مدمرة. وفي الصباح ذهب الغني ليتفقد أملاكه، فعندما رأى ذلك أصيب بالصدمة. لا عنب ولا نخل ولا زرع، الأرض أصبحت صعيدا زلقا، تربة ملساء لا يثبت عليها قدم ولا نبات، والماء غار في باطن الأرض ولا يمكن استخراجه. وقف يضرب كفا بكف، يقلب كفيه على ما أنفق فيها من استثمارات كبيرة، وهي خاوية على عروشها. الندم جاء متأخرا: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إن لنا أن نقف مع هذه القصة لنأخذ منها العبرة. ومن تلك الدروس فخ المقارنة. مشكلة صاحب الجنتين بدأت بجملة: أنا أكثر منك. المقارنة هي سارق السعادة الأول. عندما تقيس قيمتك برصيدك أو عدد موظفيك مقارنة بغيرك، فأنت تدخل في سباق لا خط نهاية له، وتزرع الكبر في قلبك. قيمتك الحقيقية في مبادئك لا في ممتلكاتك. الأمر الثاني: ما شاء الله. هذه استراتيجية عظيمة، علمنا إياها هذا الفقير: لا قوة إلا بالله. في التجارة عندما ينجح مشروعك لا تقل شطارتي، بل قل توفيق الله وإعانته ثم جهدي. نسبة الفضل للمنعم هو تثبيت للنعمة. الغرور ونسبة النجاح للذات فقط هو أول مسمار في نعش السقوط، لأنه يجعلك تغفل عن المخاطر وتصاب بالعمى. والأمر الثالث، الأصول الثابتة ليس الثابتة. الغني قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ظن بأن العقار والزراعة استثمار آمن. الدرس الاقتصادي هنا: لا يوجد أصل آمن تماما من قدر الله. السوق قد ينهار، الكوارث الطبيعية قد تحدث التغيير، الصحة قد تزول. الضمان الوحيد هو الشكر والإنفاق في الخير. أما الاعتماد الكلي على الأسباب المادية فهو رهان خاسر. انتهى الحوار بانتصار منطق الإيمان على منطق الغرور. الغني خسر جنتيه في الدنيا وقد يخسر آخرته، والفقير بقي غنيا بيقينه وربما عوضه الله خيرا منها. المال ظل زائل وعارية مستردة. إذا دخلت بيتك أو ركبت سيارتك أو نظرت إلى أبنائك، لا تنس كلمة السر التي تحفظ النعم: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، ونقف عند هذا القدر على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة: الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

رزقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا

الشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في

يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم.

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس

هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب

الصديق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبوا

فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها

الْمُبِينُ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة

يستفزونك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التدين.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نقف آخر وقفة حيال الآية المباركة التي وقفنا حيالها بالأمس وقبلها، تلك الآية التي تحمل الرقم 130 من آيات سورة البقرة المباركة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله تعالى مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: صدق الله العظيم.
2: إنها آية تبين عظمة ملة إبراهيم عليه السلام، وفي هذا تقديم لعظمة هذه الملة الأخيرة من ملل الله القيمة، إنه دين الإسلام الذي جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الخاتم على الرسول الخاتم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى إلا من سفه نفسه، ما معنى السفاهة وما أصل الاشتقاق؟
2: أولا قلنا إن هذا الاستثناء ورد من كلام تام غير مثبت، ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ثم قال الله تعالى إلا من سفه نفسه، كأن مجيبا أجاب أو جاء الجواب مباشرة من عند الله، أي لا يرغب عن ملة إبراهيم
3: إلا من سفه نفسه.
2: نعم، من سفه نفسه هو الراغب. نأتي إلى معنى السفه. السفه في الأصل الخفة.
1: الخفة؟
2: نعم، يقال ثوب سفيه أي رقيق خفيف، يطلق سفه ويراد به خفة العقل واضطرابه.
3: خفة العقل واضطرابه.
2: هذا واحد. ويكون السفه في الأفعال.
3: في الأفعال أيضا؟
2: نعم، وذلك إذا فعل الشخص أفعالا وارتكب أفعالا لا يرضاها أهل المروءات،
1: يطلق عليها سفاهة.
2: نعم، ويطلق عليه أنه سفيه. وكذلك يطلق ويراد به التصرف في المال تصرفا غير لائق،
1: وهذا عند المجانين وصغار السن.
2: عند المجانين وعند صغار السن وعند من لا عقل له.
1: فما معنى السفه في المال يا أستاذنا؟
2: السفه في المال إضاعته وتبذيره وعدم الاعتناء به، هذا سفه. إذا أنفق الشخص نفقة في غير حاجة اعتبر ذلك سفها. إذا أسرف الإنسان في الإنفاق اعتبر سفها. إذا أنفق ماله في معصية من معاصي الله اعتبر ذلك الإنفاق منه سفها. فالسفه يكون في الأفعال ويكون في التصرف في المال، وأسفه السفه الشرك بالله سبحانه.
1: سبحان الله.
2: إلا من سفه نفسه.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: قلت إن السفه يعني الخفة.
2: نعم،
3: فهل يطلق السفه أيضا على الحركة؟
2: تقول سفهت الريح الأشجار، أي ميلتها وحركتها. قال ذو الرمة: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم، أي حركتها واستخفتها، وأصلها الخفة. فالسفه أصله هكذا
1: الخفة.
2: نعم، أصله الخفة. فيكون السفه في العقل، يكون في إضاعة المال، يكون في الأفعال إلى غير ذلك.
3: ولكن يا أستاذنا، هل توضح لنا الفرق بين السفه والحمق؟
2: الحمق هو الذي يحمل على السفه، لأن الأحمق ضد الأكيس أو ضد الكيس، فالحمق عبارة عن أفن العقل وعن قلة التصرف وعن التصرف غير اللائق، فيلتقيان من هذا المعنى، ولكن أصل السفه هو الخفة والتحريك.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب قول الحق تبارك وتعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين؟
2: جميل جدا. نقول عن الواو هذه ولقد
3: عاطفة ما بعدها على ما قبلها.
2: جميل. اللام في لقد
1: لام ابتداء وتفيد التوكيد أيضا يا أستاذنا،
2: ولك أن تقول هي موطئة لجواب قسم محذوف.
1: موطئة لجواب قسم محذوف؟
2: نعم.
1: وأين جاء القسم يا أستاذنا؟
2: أي والله لقد اصطفيناه في الدنيا، والله له أن يقسم بما يشاء من صفاته أو من مخلوقاته، فتكون اللام هنا موطئة لقسم محذوف والجواب قد اصطفيناه في الدنيا.
3: فماذا نقول عن قد؟
1: حرف تحقيق وتوكيد.
2: نعم، فهي تؤكد اصطفاء الله لإبراهيم في الدنيا وتثبته إثباتا محققا. اصطفيناه،
3: اصطفى فعل ماض مبني على الفتح،
2: على الفتح المقدر، والياء هذه بدل من الألف. اصطفينا نا
3: الفاعل،
2: فاعل الاصطفى، ولقد اصطفيناه،
3: والهاء المفعول به.
2: جميل. وهذا الضمير عائد إلى إبراهيم عليه السلام في الدنيا،
1: جار ومجرور،
2: متعلق باصطفى، والمجرور هنا مجرور بكسرة مقدرة على الألف، منع من ظهور الكسرة التعذر لأن الاسم مقصور. وإنه في الآخرة لمن الصالحين،
1: الواو استئنافية يا أستاذنا،
2: أو تقول هي عاطفة عطفت الجملة المصدرة بإن، وإنه في الآخرة لمن الصالحين على الجملة المصدرة بقد ولقد اصطفيناه في الدنيا.
3: إن حرف توكيد ونصب.
2: أين اسم إن؟
3: الهاء.
2: وإنه في الآخرة
3: جار ومجرور
2: لمن الصالحين.
1: اللام يا أستاذنا للتوكيد،
2: لام الابتداء،
1: لام الابتداء للتوكيد.
2: نعم، اجتمع هنا عدة مؤكدات، أولا كلمة إن، ثم اسمية الجملة، ثم اقتران الجملة باللام التي توجد في خبر إن، ثم قوله تعالى من الصالحين، فهذه كلها مؤكدات تؤكد صلاح إبراهيم عليه السلام. من الصالحين
1: جار ومجرور،
2: وهو خبر إن، وإنه من الصالحين. أما كلمة في الآخرة فهو متعلق بالصالحين ولا ضير في ذلك.
1: وانتهى وقتنا يا أستاذنا بعد هذا الإعراب لهذا اليوم.
2: إن شاء الله نكمل ما تبقى من معاني هذه الآية في الحلقة القادمة، ثم بعد ذلك نردف حديثنا بآية تليها
1: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. هل المال يصنع الأمان، أم أن الأمان هو الذي يحفظ المال؟ تخيلوا أن رجلا يمتلك مشروعا استثماريا كبيرا، عنده مزرعتان عظيمتان محاطتان بالنخيل، وبينهما نهر جار، والإنتاج الزراعي في قمته، مشروع متكامل يدر الأموال الكثيرة. دخل المالك إلى مشروعه ونظر إلى شريكه الفقير، أو نظر إلى جاره الفقير نظرة استعلاء، وقال جملة دمرت كل شيء. ماذا قال؟ قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ظن أن الأرقام هي الحقيقة الوحيدة، وأن الغيب مجرد خرافة. وفي صباح اليوم التالي، ما الذي وقع؟ تبخرت تلك الثروة، تحولت تلك الجنة، وتحولت المزارع التي معه إلى أرض جرداء لا قيمة فيها ولا حياة. هذه القصة ليست مجرد مشهد عابر، بل هي حوار فكري بين عقليتين. العقلية الأولى هي المادية البحتة. رجل منحه الله تعالى بساتين من أعناب، حفهما بالنخيل وجعل بينهما زرعا، ونظام الري طبيعي، نهر وإنتاج مضمون. دخل جنته وهو ظالم لنفسه، لأنه مصاب بداء الغرور. بدأ الحوار مع جاره الفقير باستعراض القوة، قائلا: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم تطاول على أمر آخر فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، بل وشك في الآخرة، وقال بوقاحة: حتى لو رجعت إلى ربي سأجد هناك أفضل من هذا. لماذا؟ لأنه يظن بأنه مهم وشخصية اعتبارية. العقلية الثانية هي العقلية الإيمانية المتزنة. صاحبه أو جاره الفقير الذي لا يملك المال لكنه يملك الحقيقة، رد عليه بدرس بليغ في أصل الخلقة: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أنت نسيت أصلك أنه الطين. ثم أعطاه مفتاح البركة الذي ضيعه الغني: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حذره من أن النعمة إذا لم تشكر فإنها ستذهب عنه. نام الغني قرير العين يحلم بأرباح الغد، لكن أمر الله لا ينام. أرسل الله عليها حسبانا من السماء، أي عذابا مقدرا بدقة، صاعقة مدمرة. وفي الصباح ذهب الغني ليتفقد أملاكه، فعندما رأى ذلك أصيب بالصدمة. لا عنب ولا نخل ولا زرع، الأرض أصبحت صعيدا زلقا، تربة ملساء لا يثبت عليها قدم ولا نبات، والماء غار في باطن الأرض ولا يمكن استخراجه. وقف يضرب كفا بكف، يقلب كفيه على ما أنفق فيها من استثمارات كبيرة، وهي خاوية على عروشها. الندم جاء متأخرا: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إن لنا أن نقف مع هذه القصة لنأخذ منها العبرة. ومن تلك الدروس فخ المقارنة. مشكلة صاحب الجنتين بدأت بجملة: أنا أكثر منك. المقارنة هي سارق السعادة الأول. عندما تقيس قيمتك برصيدك أو عدد موظفيك مقارنة بغيرك، فأنت تدخل في سباق لا خط نهاية له، وتزرع الكبر في قلبك. قيمتك الحقيقية في مبادئك لا في ممتلكاتك. الأمر الثاني: ما شاء الله، هذه استراتيجية عظيمة علمنا إياها هذا الفقير. لا قوة إلا بالله. في التجارة عندما ينجح مشروعك لا تقل شطارتي، بل قل توفيق الله وإعانته ثم جهدي. نسبة الفضل للمنعم هو تثبيت للنعمة. الغرور ونسبة النجاح للذات فقط هو أول مسمار في نعش السقوط، لأنه يجعلك تغفل عن المخاطر وتصاب بالعمى. والأمر الثالث، الأصول الثابتة ليس الثابتة. الغني قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ظن بأن العقار والزراعة استثمار آمن. الدرس الاقتصادي هنا: لا يوجد أصل آمن تماما من قدر الله. السوق قد ينهار، الكوارث الطبيعية قد تحدث التغيير، الصحة قد تزول. الضمان الوحيد هو الشكر والإنفاق في الخير. أما الاعتماد الكلي على الأسباب المادية فهو رهان خاسر. انتهى الحوار بانتصار منطق الإيمان على منطق الغرور. الغني خسر جنتيه في الدنيا وقد يخسر آخرته، والفقير بقي غنيا بيقينه وربما عوضه الله خيرا منها. المال ظل زائل وعارية مستردة. إذا دخلت بيتك أو ركبت سيارتك أو نظرت إلى أبنائك، لا تنس كلمة السر التي تحفظ النعم: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، ونقف عند هذا القدر على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة، تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الانضباط في صور مشرقة.
2: وقل اعملوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم وحيا خطواتكم في خير مطالبكم، له الحمد ما نسجت بفضله أنامل الصباح حلل أنوار زاهية لتتحلى به مناكب الأرض المترامية. مما تدركه النفوس المؤمنة بوعيها الإيماني أن الالتزام بالقوانين والأنظمة العادلة في مجتمعها هو من صميم طاعة الله، ففيها حفظ للمصالح العامة، فتعزز الأمن وتصون الحقوق وتمنع الفوضى وتحقق العدل، وهي تجسيد للمسؤولية في أمانة عمارة البلاد. وفي التزام هذه النفوس في مجتمعنا بالنظم والقوانين ترسيخ لصورة راقية من صور الأخلاق، وبه تتكون ظلال اطمئنان وثقة وتعاون. فما أجمل أن يرى الكل ذا احترام وانضباط فيما يحفظهم ويصون حقوقهم وحقوق الآخرين، ويدروا أشكال الاختلال والانفلات والعبث والاعتداء. إن هذا الالتزام الحضاري والانضباط المسؤول لهو دليل وعي وبرهان نبل وعلامة تربية صالحة، والمؤمن الواعي حريص على مراعاة حق غيره كمراعاته حق نفسه، وعلى تقديم مصلحة المجتمع على كل هوى شخصي أو رغبة عاجلة. والمجتمعات المحترمة للنظم والقوانين غالبا ما يسودها السلام، وتنعم بالاستقرار، وتتفتح فيها آفاق النجاح والإنجاز والإنتاج والعطاء، وفي ذلك عون لمؤسساتهم لتقوم برسالتها بجودة وإتقان. لقد أظهر أبناء هذا المجتمع الأصيل روحا حضارية عالية في مواقف كثيرة مشرفة، عبر احترامهم للأنظمة جميعها ومحافظتهم على المرافق العامة والتزامهم باللوائح والتعليمات والقوانين، بما يشهد على سجية طيبة ووعي متجذر وقيم أصيلة وتربية فاضلة، يتوارثون الاحترام جيلا بعد جيل، هكذا يهذبهم دينهم، وعلى ذلك يصنعهم مجتمعهم، وغذاهم فكر مستنير ينتج سلوكا مباركا حسنا في كل ميدان، يخفف المشكلات ويحد من الخسائر، ويحفظ الطاقات ويوفر الأوقات، ويجعل الحياة أكثر جمالا وأروع تنظيما وأرسخ اطمئنانا. أما غياب احترام الأنظمة والقوانين فإنه يولد اختلالا في ميزان العدالة، وانتشارا للسلوك الهمجي المفتقر للتحضر والأدب، ويتسبب في تضرر الأفراد وإضعاف حالة الاستقرار، كما تتعطل مصالح المجتمع ويتراجع الازدهار والنماء. نفوس تزيد الحياة جمالا، تفيض بحسن المساعي نوالا، تسير على نهج رشد مضيء، تلوح بأفق المعالي هلالا، لها كل يوم مواقف نبل، وتشكر لله خيرا توالا. فهيا بنا لله ربنا مع من التزم واحترم وعاش صورة مشرقة معبرة عن هذا المجتمع، صورة تؤكد أن الناس هنا أهل وعي ومسؤولية واحترام ورقي.
1: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من كتاب الله يتلوها عليكم القارئ يونس بن عبد الله المجرفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون

الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

0: المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: تلا عليكم القارئ يونس بن عبد الله المجرفي ما تيسر من آية ذكر الحكيم.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. إيران تعلن تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية عليها. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي صاعد من اعتداءاته على الضفة الغربية. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي ماريا تيريزا لازارو وزيرة الشؤون الخارجية الفلبينية في إطار عقد أعمال النسخة الثالثة من منتدى عمان الفلبين في مانيلا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية الفلبين، وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. وأكد الجانبان أهمية منتدى عمان الفلبين بوصفه أحد المنصات الاستراتيجية التي تعزز الحوار المؤسسي وتفتح آفاقا جديدة لفرص التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم الشراكات في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة والتكنولوجيا، ويواكب تطلعات البلدين نحو تنمية مستدامة وشاملة. وأشاد الجانبان بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر، مؤكدين أن الثقة المتبادلة والروابط الإنسانية وفي مقدمتها إسهامات الجالية الفلبينية في سلطنة عمان تمثل ركيزة أساسية لتعميق التعاون وتوسيع مجالاته خلال المرحلة المقبلة. وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يكفل انسياب حرية وسلامة الملاحة وسلاسل الإمداد عبر الطرق البحرية والتجارية. أعلنت إيران تعليق هجماتها بعد توقف الولايات المتحدة عن شن ضربات على إيران لليلتين متتاليتين وفق ما أعلن الجيش الإيراني. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران أوقفت عملياتها ردا على توقف الهجمات الأمريكية، مؤكدا أن استراتيجيتها تقوم على مبدأ الرد بالمثل. وأدى التصعيد حول مضيق هرمز إلى تعطيل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع وتأثيره على أمن المنطقة وأسواق الطاقة. في المقابل حذر الجيش الإيراني من توسع الحرب في حال استمرار الضربات الأمريكية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خيار التفاوض لا يزال قائماً. وتزامن ذلك مع تصاعد التوتر في المنطقة بما في ذلك المواجهات في اليمن وأزمة الملاحة في مضيق هرمز. وأكدت دولة قطر دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى خفض التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق سلاما مستداما في المنطقة. وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان سبل تنسيق الجهود الدبلوماسية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد الجانبان أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز استقرارها. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وقصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية فلسطينية. وأفادت المصادر بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الشرقية لمدينة غزة تزامنا مع إطلاق قنابل دخان وعمليات نسف لمباني سكنية شمال غرب القطاع.
كما وصلت القوات الإسرائيلية تفجير منازل في جنوب مدينة غزة، وقصفت مناطق شمال غرب رفح وشرقي خان يونس وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. وفي الضفة الغربية، هاجم مستوطنون إسرائيليون قرى فلسطينية وأضرموا النار في مسجدين وفق مسؤولين فلسطينيين في تصعيد أعقب مقتل 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين يوم الجمعة الماضي. وأفادت السلطات الفلسطينية بأن الاعتداءات طالت قريتي قصر وكور وشملت إحراق أجزاء من مسجدين، فيما أعلنت القوات الإسرائيلية فتح تحقيق والبحث عن المشتبه بهم. وأكدت السلطة الفلسطينية أن هجمات المستوطنين تأتي ضمن تصعيد متواصل ضد الفلسطينيين. وفي سياق متصل، أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال نحو 60 فلسطينيا في حملة أمنية إسرائيلية بالضفة الغربية، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي لتجديد الإجراءات الأمنية وتعزيز القوات. ندد الجيش اللبناني باستمرار ما وصفه بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، معتبرا أنها تعرقل استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين الشهر الماضي. وقال الجيش إن القوات الإسرائيلية تواصل تدمير المنازل وتجريفها إلى جانب القصف وإطلاق النار في عدد من المناطق الجنوبية بما يحول دون عودة السكان إلى قراهم وبلداتهم. واتهم الجيش اللبناني القوات الإسرائيلية بإطلاق النار قرب نقاط تمركزه في كفر تبنيت والنبطية الفوقة وزوطر الغربية بهدف عرقلة تنفيذ عملية الانتشار المتفق عليها. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب سوريا وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، وذلك غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الذي يجري زيارة تاريخية لدمشق إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا. وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا بأن قوات الاحتلال توغلت صباح اليوم في قريتي معرية والعارضة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وقامت بإنشاء حاجز عسكري داخل قرية العارضة، كما ألقت منشورات ورقية في بلدات المنطقة تضمنت تحذيرات للسكان من إغلاق الطرق أو عرقلة تحرك آلياتها. قال الكرملين إنه من السابق لأوانه التعليق على تقارير تحدثت عن مناقشات أمريكية أوكرانية بشأن وقف الغارات الجوية المتبادلة ضمن جهود إحياء محادثات السلام لإنهاء الحرب. وذكر مصدر أوكراني أن مسؤولين من كييف وواشنطن ناقشوا مقترحا لوقف الهجمات الجوية تمهيدا لعرضه على موسكو في محاولة لاستئناف المسار التفاوضي. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ستدرس أي مبادرة سلام جديدة وفق مدى توافقها مع مصالحها، مشيرا إلى استمرار قنوات الحوار مع المفاوضين الأمريكيين. وأعرب مسؤولون روس عن أملهم في زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو لمواصلة الاتصالات بين الجانبين. وتأتي هذه التحركات في ظل تعثر جهود الوساطة الأمريكية خلال الأشهر الماضية، فيما يستعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقاء الرئيس الأمريكي في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل. هذا وتعرضت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم لهجمات بصواريخ باليستية روسية، فيما استهدفت روسيا مناطق أوكرانية أخرى بطائرات مسيرة وصواريخ، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت خلال الليل 7 صواريخ باليستية وأكثر من 130 طائرة مسيرة. في المقابل قالت موسكو إن 4 مدنيين قتلوا في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على مدينة هورليفيكا الخاضعة لسيطرتها في منطقة دونيتسك. وشهدت مدن تشيرنيهيف وخاركيف وزاباروجيا هجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، فيما اندلع حريق في مبنى سكني وسط كييف إثر القصف الصاروخي. ويأتي التصعيد وسط تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف باستهداف المدنيين
بينما تؤكد كل منهما نفيها تعمد ضرب الأهداف المدنية. اقتربت حرائق الغابات من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية، فيما تواصل فرق الإطفاء في فرنسا وإسبانيا جهودها للسيطرة على النيران التي أجبرت مئات الآلاف على إخلاء منازلهم أو الاحتماء في أماكنهم. وأجلت السلطات نحو 220 ألف شخص في فرنسا وأكثر من 75 ألفا في إسبانيا، بينما التهمت الحرائق مساحات واسعة من الغابات، بينها أكثر من 45 ألف هكتار في وسط إسبانيا. وأكد مسؤولون أن الحرائق لا تزال خارج السيطرة في بعض المناطق بسبب الظروف الجوية، في حين امتدت النيران إلى منتزهات طبيعية ومناطق سياحية واقتربت من مدينة بوردو. وأرسلت عدة دول أوروبية بينها اليونان وإيطاليا والبرتغال وتركيا طائرات ومعدات وفرق دعم للمساعدة في مكافحة الحرائق، فيما أعلنت مدريد عزمها فرض حالة طوارئ للحماية المدنية في الأقاليم المتضررة. وامتدت موجة الحرائق إلى اسكتلندا وإيطاليا، حيث تسببت في إجلاء سكان وسياح وإغلاق طرق رئيسية. وصل الإعصار نول إلى اليابسة في جنوب الصين اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية، ما أدى إلى نزوح أكثر من 700 ألف شخص في إقليم غوانغدونغ، مع تحذيرات من استمرار الأمطار حتى الثلاثاء القادم. ويعد نول الإعصار المداري الثاني عشر هذا العام والثالث الذي يضرب الصين خلال الشهر الجاري، فيما أعلنت السلطات حالة التاهب القصوى تحسبا للسيول والفيضانات في عدة أقاليم. وفي هونغ كونغ بدأ الإعصار يفقد قوته مع توغله داخل اليابسة، بينما استنفت الرحلات الجوية تدريجيا بعد تعليقها لأكثر من 12 ساعة. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. إيران تعلن تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية عليها. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي صاعد من اعتداءاته على الضفة الغربية. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض.

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم

وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن مع سورة الشعراء ومع سيدنا إبراهيم عليه السلام. وكنا نتحدث في المرات الماضية عن أن الله تبارك وتعالى قد ذكر لنا كيف في آيات أخرى كيف أنه أعطى إبراهيم سؤله، كما قال في حق موسى عليه السلام: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ودعاء الأنبياء لا شك أنه دعاء مبارك، ومن الأمور التي أو من الأدعية التي ينبغي أن نجعلها في دعائنا وأذكارنا. ذكرنا في لقاء ماض كيف دعا إبراهيم عليه السلام وقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقلنا أن الله عز وجل ذكر ذلك في سورة ماذا؟ في سورة مريم: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وفي الصافات: وتركنا عليه في الآخرين. هنا أيها الإخوة والأخوات، نريد أن نقف عند أمر يخص موضوع هذا الدعاء: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. نتأمل في حالنا الآن، سنجد أيها الإخوة والأخوات أن هنالك الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية، إيش الصلاة الإبراهيمية؟ وهي من أعظم الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن هذا من تطبيقات واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أن نحن أمة الإسلام نصلي على سيدنا إبراهيم دائما عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة هي من أفضل الصيغة أو من أفضل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة والأخوات، سنجد أن اليهود والنصارى يزعم كل فريق منهم أن سيدنا إبراهيم منهم. يا للعجب، مع أن إبراهيم عليه السلام قبلهم، إبراهيم بعث قبل سيدنا موسى وقبل سيدنا عيسى، كل واحد منهم يزعم أن إبراهيم عليه السلام منهم لعظم مكانة إبراهيم عليه السلام. انظروا في هذه الآيات في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. يا أهل الكتاب، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم انظروا إلى قول الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الحمد لله. إذن أولى الناس بإبراهيم من اتبع إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا. إذن إبراهيم عليه السلام تحقق له أنه نال لسان صدق في الآخرين، حتى أن أهل الكتاب كل واحد منهم يريد أن يكون إبراهيم عليه السلام تابعا له، لكن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما، ولذلك أولى من يكون إبراهيم معه من كان على منهجه، من كان على دعوته، من كان على خضوعه لأوامر الله عز وجل، من كان في انقياده فيما نهى الله عز وجل عنه، فهو أشد الناس بعدا عن معاصيه وأكثر الناس قربا من الله جل في علاه. هنيئا هنيئا لمن سار سير إبراهيم عليه السلام، لأن الله تعالى يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
1: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
0: بسم الله الذي جعل السعي في الأرض محرابا للعبادة ونوع لعباده سبل الكسب ليختبر فيهم الأمانة والإرادة، نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الأرض خزائن لا تنفد، لكل يد تعمل وعقل يدبر، ونصلي ونسلم على سيد الخلق أجمعين محمد الذي عظم شأن الكادحين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين لم يمنعهم وحي السماء من معانقة تراب الأرض بناء وعمرانا، صلى الله عليهم وعلى من تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الأفاضل، يا صناع الحضارة ويا عمار المعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف في حضرة نبي عظيم جمع بين سكون الصحراء وحيوية الأسواق، إنه نبي الله صالح عليه السلام، الذي عرف في كتب التاريخ والسير بالراعي التاجر. لقد مزج هذا النبي الكريم بين حرفتين تتطلبان مهارات مختلفة، رعاية الأنعام والتجارة في الأسواق. فما هو سر هذا التنوع المهني؟ ولماذا يعد امتلاك مهارات متعددة حصنا للمسلم من الفاقة؟ وكيف نقرأ هذه السيرة العطرة لنبني بها أمننا الاقتصادي في عصرنا الحاضر؟ حين نقرأ كتاب الله نجد أن قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود لم تكن مجرد قصة ناقة وصخرة، بل كانت مواجهة بين الحضارة المادية الطاغية وبين رسالة روحية بانية. يقول الحق تبارك وتعالى على لسان صالح في سورة هود: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. تأملوا هذه الكلمة المعجزة: واستعمركم فيها. قوم ثمود كانوا سادة البناء المعماري، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، يملكون القوة والثروة، ولكن صالحا يذكرهم أن هذه العمارة التي يمارسونها بقوة أجسادهم ومهارة أيديهم هي في الأصل طلب رباني منذ لحظة الخلق، فالله الذي أنشأكم من التراب طلب منكم أن تعمروه بالصنعة والزراعة والتجارة، لكن العمارة بدون إيمان تتحول إلى طغيان، لذلك جاء التوجيه فاستغفروه ليؤسس صالح لمفهوم جديد أن الصانع والتاجر والمهندس يجب أن يجمع بين إتقان الدنيا وخشية الآخرة. ولأن صالحا كان يدعو لهذا التوازن، فقد كان هو نفسه قدوة عملية يرعى غنمه ليستمد منها السكينة والرحمة، ويتاجر ليكتسب خبرة التعامل مع الناس ومعرفة طباعهم. إنه التكتيك النبوي الذي يتخذ من المهنة جسرا لفهم المجتمع وقيادته. ومن هذه السيرة إلى رحاب السنة المحمدية، لقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركون الإنسان إلى مهارة واحدة قد يعرضه للعجز إذا تغيرت به ظروف الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. ولا تعجز كلمة قوية تنفي عن المسلم صفة الاستسلام. إذا كسلت تجارتك في مجال فانتقل إلى غيره، وإذا لم تجد وظيفة في تخصصك فتعلم حرفة تملأ بها يدك. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه رعى الغنم في صباه، وتاجر في شبابه بأموال خليجة، وشارك في بناء المسجد، وحفر الخندق بيده. هذا التنوع المهني في حياة الأنبياء ليس عبثا، بل هو رسالة مفادها أن المؤمن مرن يتكيف مع الحياة ويستخرج الرزق من كل باب مشروع. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل: انتظر حتى تجد عملا يناسب مقامك، بل وجهه فورا إلى الاحتطاب، وهي مهنة بسيطة شاقة. لأن شرف الكسب لا يرتبط بنوع العمل بقدر ما يرتبط بالاستغناء عن الخلق وحفظ ماء الوجه. وهذا هو عين الكرامة التي نادى بها صالح عليه السلام. وإذا أردنا أن نرى تطبيق هذا الفقه في جيل الصحابة، فلنلتفت إلى عملاق الاقتصاد الإسلامي الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. حين هاجر إلى المدينة كان التآخي بينه وبين سعد بن الربيع، وعرض عليه سعد شطر ماله، لكن عبد الرحمن الذي تربى في مدرسة الاعتماد على الذات اعتذر بلطف وقال كلمته الخالدة: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. لم يقف عبد الرحمن مكتوف الأيدي لأنه فقد تجارته في مكة، ولم يقل: أنا لا أعرف سوى تجارة الأقمشة الكبرى، بل دخل سوق المدينة وبدأ يتاجر في السمن والأقط، وهو اللبن المجفف، منتجات زراعية بسيطة لم يكن معتادا عليها كثيرا في مكة. لقد نوع مصدر كسبه وغير نشاطه ليتواءم مع بيئة المدينة. وكذلك نرى أبا بكر الصديق رضي الله عنه، كان تاجر ثياب وعالما بالأنساب وقائدا محنكا. إن هذا التنوع هو الذي بنى قوة الدولة الإسلامية. الصحابة لم يكونوا أسرى مهنة واحدة، كانوا في النهار فرسانا يدفعون عن الدين، وفي المساء تجارا وصناعا وزراعا. فهموا أن تعدد مصادر الدخل واكتساب مهارات مختلفة هو الدرع الواقي للأمة من أن ترضخ لتقلبات الزمان، أو ترضى بالدنية في دينها أو دنياها.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، لننقل فقه الراعي التاجر إلى واقعنا الاقتصادي المعاصر. نحن اليوم نعيش في عالم متسارع، تنقرض فيه وظائف وتخلق فيه مهن جديدة بين ليلة وضحاها. إن الاعتماد على شهادة جامعية واحدة أو وظيفة روتينية واحدة هو في لغة الاقتصاد الحديث مخاطرة كبرى. الرسالة التي نستلهمها من نبي الله صالح عليه السلام هي لا تقيد نفسك في قالب واحد. إذا كنت موظفا فلماذا لا تتعلم مهارة تقنية تعمل بها حرا في مسائك؟ إذا كنت معلما فما المانع أن تكون كاتبا أو مترجما أو متاجرا بالحلال؟ إن تعدد مصادر الدخل ليس جشعا ماديا كما يظن البعض، بل هو أمان نفسي وأسري، هو الذي يمنحك راحة البال كي لا تنكسر إذا فقدت مصدرا من مصادر رزقك. ثم إن التنوع المهني يوسع المدارك، فالذي يخالط الناس في التجارة يكتسب حكمة لا يجدها في صمت الراعي أو العمل المكتبي، والذي يعمل بيده يكتسب تواضعا، والذي يقرأ يكتسب علما. لنعلم أبناءنا ثقافة المران المستمر، أن يتعلموا حرفة مع الشهادة وتجارة مع الوظيفة، فإن البركة كل البركة في اليد التي لا تمل من العطاء والعقل الذي لا يتوقف عن الابتكار.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة لنستحضر أننا خلفاء الله في أرضه، وأن المستخلف الحقيقي هو من يعرف كيف يستخرج خيرات الأرض من كل فج عميق. لنكن مثل صالح عليه السلام رعاة في صبرنا وتأملنا، بناة في عمراننا. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في أوقاتنا ومهاراتنا، وأن يرزقنا من فضله رزقا حلالا طيبا مباركا فيه تتعدد فيه الأسباب، والرزق واحد سبحانه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. طابت معايشكم بالسعي والبركة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

من يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن

به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.

وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا إنك آتيت فرعون

أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله، تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني. رب

0: محمد
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
0: أعوذ

وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والخل مع الإمام إن أدركته، في أي حال كنت قد لحقته، حال قيام أو ركوع أو سجد، فلتحرمن وقعدا إذا قعد، واتبعه في كل الذي يأتيه، وما مضى من بعد قم فقضيه، وإن تكون جنازة فما مضى منها فلا يحتاج فيها للقضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
5: آمين.
3: نزل الحديث حول الاستدراك، مثلا حول أي شيء يسمى الاستدراك، ما يسمى أيضا؟
5: نعم شيخ.
3: الرقعة فضله، وماذا أيضا يسمى؟
5: الصلاة المسبوق.
3: صلاة المسبوق أيضا يسمى؟
5: والصلاة.
3: طيب، إيش الدليل على مشروعية الاستدراك؟
5: نعم شيخ. نعم. عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمل إلى الصلاة.
3: أحسنتم. شرعنا لك الحال في هذا الموضوع، أليس كذلك؟
5: نعم.
3: كيف دخول مع الإمام؟ من أراد الدخول مع الإمام كيف يفعل؟ بماذا يبدأ أولا؟ هل يدخل مع الإمام مباشر قبل الإحرام ولا قبل يحرم؟ ولا يأتي ولا يحرم الصلاة أولا؟
5: أولا يحرم.
3: يحرم ثم عاوز يتابع الإمام.
5: نعم.
3: ما كذلك؟
5: نعم.
3: طيب، متى يقضي ما فاته؟
5: بعد تسليم الإمام.
3: بعد تسليم، يعني بعد الشروع في التسليم ولا بعد الفراغ من التسليم؟
5: بعد الفراغ من التسليم.
3: بعد الفراغ من التسليم. حسنا، شكرا. طيب، هنا ذكرنا بعض المسائل، من ذلك المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم وصلى معه ركعتين الثالثة والرابعة، هل عليه أن يقوي الأولى والثانية؟ المسافر
5: عليه.
3: نعم. عليه. لماذا؟ لأن المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم وجب عليه أن يصلي معه كم؟
5: أربعة.
3: أدركه في أول صلاة ولا في آخر صلاة، أليس كذلك؟
5: نعم.
3: طيب، زين، وقفنا أين؟ إذا وجد الإمام في ركعة الثالثة، أخذنا إذا وجد الإمام في التشهد الأول، من أجاب على السؤال؟
5: نعم.
3: معاذ ولا الحواري؟ أنت أجبت على السؤال؟
5: نعم.
3: إذا وجد الإمام في التشهد الأول، لا؟
5: أنا أجب.
3: كيف أفعل؟ إذا أراد القضاء
5: بعد أن يسلم الإمام،
3: نعم،
5: يقوم بدون تكبير،
3: نعم،
5: ويقرأ الفاتحة وسورة.
3: سورة إذا كان صلاة المغرب والعشاء، كان؟
5: إذا كان صلاة العشاء.
3: المغرب صلاة العشاء. نعم. صلاة العشاء أو المغرب.
5: نعم.
3: ما كذلك؟
5: نعم.
3: طيب،
5: بعد ذلك يركع وبعده يسجد سجدتين، بعد ذلك يقوم للركعة الثانية بتكبيرة.
3: تطولتها وبعد ذلك وبعد ذلك أربع
5: ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى.
3: نعم.
5: وإذا وصل للتشهد الأول جلس وأتى بالدعاء وسلم.
3: كيف إذا وصل للتشهد الأول؟
5: إذا وصل الموضع الذي أدركه
3: يعني بعد أن يسجد السجود الثاني من السجدة الثانية،
5: بعد أن
3: يقوم جالس ولا واقف؟
5: يقوم جالس.
3: جالس ويأخذ الدعاء، يأتي بالدعاء ويسلم.
5: كذا؟ نعم.
3: حسنت. طيب، من وجد الإمام في الركعة الثالثة؟
5: نعم.
3: من الذي فاته؟ فهو يعقوب. سؤال، من الذي فاته؟
6: ركعته.
3: وماذا؟
6: والتشهد الأول.
3: والتشهد الأول، وماذا؟
6: القيام.
3: النهضة.
6: للركعة الثالثة.
3: ركعة الثالثة، زين، حسنت، شكرا. شكرا. طيب. متى يقوي؟
6: بعد أن يسلم الإمام.
3: طيب. كيف يقوي؟ هات.
6: يقوم ويقضي الركعة الأولى إذا كانت صلاة الظهر أو صلاة العصر فإنه يقرأ الفاتحة، وإذا كانت صلاة المغرب والعشاء يقرأ الفاتحة مع سورة، ثم يركع ويسجد، ثم يقوم للركعة الثانية ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة إذا كان صلاة المغرب والعشاء، ثم يركع ويسجد، ثم يقعد للتشهد الأول، ثم يقوم بتكبيرة للركعة الثالثة
3: حتى ينتصب قائما.
6: نعم.
3: طيب، وإذا انتصب قائما؟
6: وإذا انتصب قائما يجلس بدون تكبيرة. ويأتي بالدعاء ثم يسلم.
3: أحسنت، شكرا، بارك الله فيك. طيب، داخل وجد الإمام يركع في الركوع للركعة الثالثة، ماذا يفعل؟ ما الذي فاته؟
7: نعم. طبعا. ركعتان والتشهد الأول والفاتحة.
3: والفاتحة من أي ركعة؟
7: ركعة الثالثة.
3: كيف يقوي؟
7: بعد فراغ الإمام من التسليم يقوم بدون تكبيرة، يصلي ركعة الأولى
3: ثم الثانية
7: والتشهد الأول، ثم يقوم ويقرأ الفاتحة.
3: يقوم بتكبيرة بدون تكبيرة؟
7: تكبيرة.
3: نعم.
7: ثم يقوم بتكبيرة ويقرأ الفاتحة، ثم يجلس ويدعو ويسلم.
3: طيب، وجد الإمام يقرأ الفاتحة للركعة الرابعة، ما الذي فاته؟
5: نعم، فاتته ثلاث ركعات. والتشهد الأول.
3: نعم.
5: والقيام النهضة للركعة الرابعة.
3: طيب، ماذا لو وقع الفاتحة تفعل؟ وعلي السليم
5: بعد أن يسلم الإمام أقوم بدون تكبيرة، آتي بالركعة الأولى والثانية.
3: نعم.
5: والتشهد الأول.
3: نعم.
5: والركعة الثالثة.
3: نعم.
5: ثم أقوم وأقرأ أقوم للنهضة
3: للركعة الرابعة.
5: نعم. وأجلس،
3: يعني بعد أن تستوي قائما تجلس، لأن الفاتحة للركعة الرابعة أدركتها.
5: نعم،
3: أدركتها.
5: ثم أدعو وأسلم.
3: شكرا. طيب، بقي مسألة واحدة. أنا وجدت الإمام في الركوع للركعة الرابعة، من يأتي؟
7: نعم. إذا أدرك الإمام في الركوع من الركعة الرابعة فاتته ثلاث ركعات والفاتحة والتشهد الأول.
3: كيف؟ والفاتحة من الركعة الرابعة.
7: نعم.
3: أحسنت. متى تقوم القضاء؟
7: يقوم بعد فراغ الإمام من التسليم بدون تكبيرة، يصلي ركعة الأولى ثم الثانية، ثم يجلس التشهد الأول، ثم يقوم لركعة يصلي ركعة الثالثة، ثم يقوم يقرأ الفاتحة لركعة الرابعة، بعد انتهاء من قراءة الفاتحة يجلس ويدعو ويسلم.
3: طيب، أحسن، شكرا. طيب، هنا هذا الاستدراك إذا فاته أول الصلاة، ما كذا شيء؟ يمكن أن يفوته شيء من وسط الصلاة، ويمكن أن يفوته شيء من آخر الصلاة أيضا، ما كذا؟
7: نعم.
3: لو مثلا فاتته الفاتحة، كان الإمام سريعا، هذه مسألة مهمة كثير من الناس يسألون عنها، كان الإمام سريعا وهذا المأموم قرأ يعني بعض الفاتحة، ركع الإمام، قال لو أكمل الفاتحة لم يدرك الإمام في الركوع، سيفوته الركوع، يركع معه، ما كذا؟ يقطع الفاتحة ويركع معه. مثل وصل عند قوله تعالى مالك يوم الدين وركع علينا، قال لو أكمل الفاتحة لفاته الركوع مع الإمام، يركع معه ولا يكمل الفاتحة وله الركوع.
7: نعم
3: نعم،
7: يركع مع الإمام.
3: بعد أن يسلم الإمام
7: يقوم ويكمل الفاتحة.
3: من أين يكمل؟ من أين يبدأ بالفاتحة، من أولها ولا
7: من حيث وصل؟
3: طيب، فالسؤال هو لو أدرك، لو فاته يعني هذا القدر من الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كلما وصل مالك يوم الدين ركع الإمام، ماذا تقول؟ ماذا ستفعل؟
7: نعم كيف؟ أقضي الفاتحة.
3: نعم، كيف تقول الفاتحة؟
7: من حيث وصلت.
3: إن سلم الإمام تقوم بدون تكبير.
7: نعم.
3: وواقف ولا تقوي جالس؟
7: لا واقف.
3: واقف، لأن القراءة محل القيام. أوكي.
7: نعم.
3: طيب ماذا تفعل؟ أني تبدأ.
7: أول شيء أقمن من حيث وصلت الركعة الأولى. ثم للركعة الثانية، ثم للركعة الثالثة، ثم للركعة الرابعة.
3: في قيام واحد ولا تجلس وتقوم؟ تجلس وتقوم في قيام واحد.
7: في قيام واحد.
3: قيام. لكن هي تنوي. فرض الأولى الركعة الأولى.
7: نعم. فيها. والثانية
3: للركعة الثانية. وهكذا.
7: وهكذا.
3: ما كذاك؟
7: نعم.
3: زين. مثل واحد يصلي على الإمام بعد أن كبر تكبير الإحرام، يعني سهى ولم يقرأ الفاتحة مع الإمام، ولم يشعر إلا والإمام ساجد، سجد معه، ما يقوى هنا؟
8: نعم شيخ، الفاتحة والركوع.
3: والركوع، زين أحسن، شكرا. الفاتحة والركوع. طيب. بقي هنا يعني المقيم إذا صلى خلف إمام المسافر، المقيم إذا صلى خلف إمام المسافر يصلي معه كم؟
8: أربع ركعات.
3: المقيم إذا صلى خلف إمام المسافر
7: يصلي معه ركعتين،
3: ركعتين ويكمل
7: الباقي،
3: باقي بنفسه ركعتين.
7: نعم،
3: يكمل الثالثة والرابعة بنفسه. طيب، هذا المقيم دخل مع المسافر في الركعة الثانية، فاتته الركعة الأولى، هنا عليه قضاء الركعة الأولى وعليه إكمال الثالثة والرابعة، كيف يفعل؟
6: نعم،
3: فبدأ
6: يكمل الثالثة والرابعة وبعد ذلك يقوم ويقضي.
3: طيب هو يسوي، قلت بعد أن يسلم الإمام يقوم
6: ويكمل الثالثة والرابعة.
3: والرابعة.
6: نعم،
3: يكمل الثالثة والرابعة
6: ولا يسلم.
3: زين، أكمل الثالثة والرابعة، مشوا بعد.
6: يأتي بالتشهد الأخير.
3: أحسنت. بعد يكمل الرابعة يجلس التشهد الأخير.
6: نعم.
3: طيب، فإذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية،
6: قام
3: تكبيرة ولا بدون تكبيرة؟
6: بدون تكبيرة.
3: بدون تكبيرة، زين، ويخوي ركعة
6: الأولى.
3: ويخوي الركعة، يخوي الركعة الأولى. هكذا؟
6: نعم.
3: طيب. أحسنت، شكرا. طيب سؤال، إذا سلم المسبوق، سلم مع الإمام ناسي، سلم الإمام وهذا سدرك الصلاة، سلم معه سهوا، كيف يفعل؟
7: نعم، عليه نكمل صلاته بشرط أن لا يتغير وجهه عن القبلة أو يتحدث بحديث دنيوي.
3: أحسنت، شكرا. إذا تذكر قبل أن ينصرف عن القبلة وقبل يتكلم بكلام دنيوي أو يقوم بالصلاة الأخرى، يقوم بقبل ما فعل.
7: نعم.
3: مثلا لو سلم الركعتين ثم تذكر، إذا سلم مثلا الركعتين ثم تذكر يقوم. إلا نعم إذا تكلم بكلام دنيوي أو انصرف على القبلة أو قام يصلي الصلاة الأخرى، فهنا عاد يستأنف ولا يبني؟ يستأنف. هذا أيضا يستأنف الصلاة ولا يقبل ما فاته؟ يقوي
7: ما
3: فاته. إلا إذا تكلم بكلام دنيوي أو انصرف على القبلة أو قام يصلي صلاة أخرى ثم تذكر أن عليه قضاء ركعة الأولى مثلا، هل يستأنف ولا يبني؟
6: يستأنف.
3: ولا يستدرك؟
7: يستأنف من قبل.
3: يستأنف. هكذا؟
7: نعم.
3: طيب. طيب، سؤال آخر، سؤال آخر، في صلاة التراويح في الشفع الأول، في الشفع الأول أذاك الإمام في الركعة الثانية من الشفع الأول. طيب، فالإمام عندما يسلم من الشفع الأول يقوم الشفع الثاني، هذا عندما يسلم من الشفع الأول يتبعه ولا يستدرك ما فاته. هل السؤال واضح ولا مو واضح؟ أنت تصلي صلاة التراويح قيام الأول مثلا، كم قيام الأول؟ 4 ركعات، لكن نعم. الإمام يسلم بعد ركعتين، فأنت فاتتك الركعة الأولى من الشفع الأول، ما من الشفع الثاني، فاتتك الركعة الأولى من الشفع الأول، صليت من الشفع الأول ركعة. متى تقضي؟ بعد أن يسلم الإمام من الركعة الرابعة من الشفع الثاني، ولا بعد أن يسلم الإمام من الشفع الأول؟ واضح سؤال؟
8: واضح.
3: ما تقوله؟
5: نعم، بعد أن يسلم الإمام من الشفع الأول،
3: بعد أن يسلم الإمام من الشفع الأول. أحسنت. وإذا فاته شيء من الشفع الثاني أيضا يقضيه بعد السلام من الشفع الثاني، ما كذا؟
5: نعم.
3: طيب، صلاة العيد إذا فاتك مثلا الركعة الأولى من صلاة العيد وقت الإمام في الركوع ركعتين، وقت الإمام في الركعة الثانية في أول قراءة الركعة الثانية فاتتك ركعة كاملة ما فيها شيء، وماذا فاتك أيضا؟ التكبير الذي أتى به الإمام بعد تكبير الإحرام فاتك، ماذا تفعل؟
6: نعم
3: نعم،
6: آتي بالركعة الأولى ولا آتي بالتكبير.
3: نعم، ماذا تقول أنت؟
7: نعم نعم، يأتي بالركعة الأولى ثم يأتي بالتكبير،
3: ثم يأتي بالتكبير، ولا من بعد أن يسلم الإمام يقوم واقف ويأتي بالتكبير، لأن التكبير متى؟ هو الذي فاته التكبير الذي قبل القراءة في الركعة الأولى.
7: نعم،
3: بعد أن يسلم الإمام يقوم واقف ماذا يفعل؟
7: ويأتي بالتكبير.
3: يأتي بالتكبير.
7: نعم،
3: ثم يستعيد ويقرأ ويأتي بالركعة الأولى كاملة كذا؟
7: نعم.
3: طيب، يأتي بالتكبير، هذا الداخل ما يعرف الإمام كم كبر، هل كبر 5 على أن الإمام مثلا يكبر ركعة الأولى 5 عادته، أو يكبر 6، أو يكبر 7، أو يكبر، ما يعرف الإمام كم كبر ركعة الأولى.
7: نعم، قيل يكبر على
3: حسب عادة البلد.
7: نعم،
3: على حسب ما يكبرون في العادة.
7: نعم،
3: في العادة.
7: نعم،
3: زين، وإذا كان هذا الإمام عارف إن ما له عادة، ثالثا في كبر في الركعة الأولى 5، ثالثا 6، ثالثا 7، حسنا أن يأخذ بالأكثر.
7: نعم،
3: بأكثر تكبير.
7: نعم،
3: نعم، وكذلك لو فاته التكبير من الركعة الأولى والثانية نبهو مثل ما ذكرت، هل ذلك الحالي يأخذ بالأكثر إذا لم يعرف العادة؟ ما إذا كان يعرف العادة يأخذ بالعادة، ما يعرف العادة يأخذ بالأكثر، بأكثر تكبير. فأكثر تكبير كم؟ 13 تكبيرة. وكذلك كان الوقت انتهى. وعد مسائل مهمة في من هذا الفصل، لكن قال إني أتينا بها وأتينا ما تيسر، ما قلت أتينا بكل المسائل، لعل إن شاء الله نناقشكم فيها في الدرس الآتي، أو أن ننتقل إلى مسائل أخرى تختص بالإمام. زين؟ بارك الله فيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
8: امين.
3: اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف يحملون هم المجتمع والأمة.
2: وقل اعملوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وكلأكم بعنايته أينما كنتم، له الحمد ما أطل وجه الصباح ودعا العباد للنجاح والفلاح. مما نقرأه في الحياة والتاريخ ما يتجلى من تعدد مشارب الناس واختلاف اتجاهاتهم، منازل متفاوتة ومراتب متباينة بقدر ما يحمله كل واحد من الهموم والمقاصد. فمنهم من لا تتجاوز اهتماماته حدود ذاته، فلا اشتغال له إلا بمصالحه الخاصة، ولا يكاد يشعر بما يحيط بمجتمعه أو بأمته من آمال أو آلام. رسالته في الحياة لا تتعدى حدود رغباته الشخصية. ومنهم من كان رحب الصدر واسع القلب سامي الروح، أشرب محبة الخير وجاشت نفسه بحب مجتمعه واحتوت هموم أمته، فأثنى عمره في خدمتها فعاش لها، يبتهج لرفعتها ويتألم لانكسارها، وتسر نفسه بنهوضها ويضيق صدره بتراجعها، ويسعد بازدهارها ويشجى لتعثرها. صلاحها كسب وغنيمة له، ومصابها هموم وكرب تؤرقه، يعنيه ما يطرأ لها من أحوال خيرها وشرها، ويضع نفسه بإخلاصه في صفوف الحريصين على دفع الشر عنها وجلب الخير لها، ويبقى ساهرا دائبا ليله ونهاره مضحيا باذلا في هذا السبيل. هكذا هم أصحاب الرسالات وذوو المبادئ، رباهم كتاب الله على الإيثار واستشعار الأمانة وتحمل المسؤولية وحب الخير لمجتمعاتهم وأمتهم. لا ينتظرون الآخرين للانطلاق إلى رحاب الخير والنهوض إلى ميادين الإصلاح، إنما يبادرون، فتعهدهم الدنيا صناعا للبر، باذلين للمعروف، مسارعين في الخيرات، سابقين في الإحسان، ناشرين للعلوم والمعارف، معززين للفضيلة، حراسا للقيم، وسدودا منيعة في وجه الفساد. وهكذا شأن المؤمن القوي بإيمانه وعزيمته وطموحه، عظمت همته فلا يستصغر عملا صالحا وسلوكا طيبا وتوجها حميدا ومسعا نبيلا، ولا يحتقر أثرا نافعا، لأن الأمة يقوم بنيان عزتها بتراكم الأعمال المخلصة وتتابعها، وتؤسس كرامتها بسواعد البناة الصادقين البررة المحسنين، وليس بشعارات مجردة أو ادعاءات لا تتجاوز الألسنة. ويدرك الواعون أن حمل هم مجتمعنا وأمتنا من العبادات القلبية العظيمة تتجلى في دعوات صادقة وأعمال دائبة ومبادرات كريمة ومساع مخلصة وجهود حثيثة وحراك مبارك على صبر وعزيمة لتجاوز المشاق وثبات وصمود عند الأزمات. هذا هو اتجاه النجوم اللامعة في سماء مجتمعاتنا وأمتنا، نجد توهجهم في صفحات التاريخ وفي واقعنا، جعلوا من حياتهم جسورا إلى الخير والعزة والكرامة. سامي الروح همام، ما خبا فيه اعتزام، بين جنبيه يقين ينجلي عنه الظلام، وله في الحق دأب وهو في الخير غمام، ثابت كالطود يقفو من أنابوا واستقاموا. فهيا بنا لله ربنا مع من وجدوا الشرف الرفيع في خدمة الدين والوطن والأمة، تقربا إلى الله وبذلا صادقا ابتغاء رضوانه. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

تلا على مسامعكم القارئ جزاع صويلح من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 23 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ووقفنا عند أن، وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أنه يجوز في أن تكون صلة أو موصولا حرفيا، وهي التي يعبر عنها بالمصدرية، فتؤول مع ما بعدها بمصدر، والفعل أوحى يتعدى بحرف الجر وهو الباء، فتقدير الكلام أوحينا إليك باتباع ملة إبراهيم حنيفا. ويجوز في أن تكون تفسيرية، وتكون أن تفسيرية إذا تقدمها فعل في معنى القول لا لفظه، في معنى القول لا لفظه، فحروفه ليست حروف القول أو ليست حروف مادة القول، وهي القاف والواو واللام، وإنما المعنى معنى القول. ولا شك أن الفعل أوحى ليست حروفه حروف القول، أو ليس لفظه لفظ القول، ولكن معناه معنى القول. ولذلك جاز في أن تكون تفسيرية، بحيث تكون الجملة التي بعدها تفسيرا لأوحينا. وأن على الوجهين حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالكسرة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من كلمة أن والتاء من الفعل التبع، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في التحريك أن يكون بالكسر، والسكون في التاء، فإن التاء المضعفة أو المشددة إنما هي حرفان، أحدهما ساكن وهو الأول، والثاني متحرك، فالتقت نون ساكنة بتاء ساكنة، وبذلك التقى ساكنان صحيحان، فلزم أن يحرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. اتبع فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ملة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، إبراهيم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، منعته من الصرف العلمية والعجمة. حنيفا حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وهذه الكلمة وهي كلمة حنيف من الأوصاف، فهي صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي في معنى اسم الفاعل، إلا أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تدل غالبا على اللزوم، بخلاف اسم الفاعل فإنه لا يدل غالبا على اللزوم إلا أن تكون هناك قريرة، بل قرينة تدل على ملازمة الصفة للموصوف. وصاحب الحال إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فصاحب الحال هو إبراهيم، وقد وقع الحال من المضاف إليه، ويأتي الحال من المضاف إليه بشروط، ومنها أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، وهذا الجزء لا يلزم أن يكون شيئا ماديا أو محسوسا، بل يكون معنى. وهناك من يجيز أن تأتي الحال من المضاف إليه على الإطلاق. وهذه الكلمة وهي كلمة حنيفا لا بد من الوقوف عند معناها وعلى من تطلق. قال الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن حنيفا مسلما، ففسرها بقوله مسلما. واشتهر أن هذه الكلمة من الأضداد، إلا أننا لا ندل على ما يدل أو لا نجد على ما يدل على ذلك عند الإمام أبي عبيدة. واشتهر أنها من الأضداد. وفي كتاب التفسير من جوهر النظام للإمام نور الدين ذكرها من الأضداد التي تأتي بمعنيين، فتأتي بمعنى مستقيم وتأتي بمعنى مائل. فعلى الأول يكون المعنى مستقيما على الحق، وعلى الثاني يكون المعنى مائلا عن الباطل. واشتهر هذا المعنى، وهو أن هذه الكلمة من الأضداد، أي من الحروف المتقابلة عند المتأخرين، أو لعل هذا الاشتهار عند المتأخرين من أصحاب المعاجم والمفسرين. ولا نجد ما يدل على هذا المعنى عند الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد فسر حنيفا بمسلما فقال حنيفا مسلما. ومن كان في الجاهلية يختتن ويحج البيت فهو حنيف، فأفاد أن هذه الكلمة استعملت أيضا قبل الإسلام، وتستعمل وصفا لمن تكون عنده هاتان الخصلتان، وهما الاختتان وحج بيت الله الحرام. فقال في مجاز القرآن ومن كان في الجاهلية يختتن ويحج البيت فهو حنيف. ولا بد من الوقوف عند معنى هذه الكلمة أيضا عند المتقدمين من علمائنا، كما نجد ذلك على سبيل المثال عند الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي. ولا بد من النظر أيضا فيما قاله الإمام صاحب الجمهرة وصاحب الاشتقاق، فإنه لا بد من الحديث عندهم في هذا الباب أو في هذه الكلمة، والتي قد تكون من غريب القرآن. فنأتي إلى ما ذكر عند الإمام الخليل بن أحمد في هذه الكلمة، وهي كلمة حنيف، ونأخذ ما يناسب هذا المعنى. فنجد هذه الكلمة في كتاب الجمهرة عند الإمام ابن دريد، فقد قال والحنيف العادل عن دين، والحنيف العادل عن دين، والمعنى الحنيف المائل عن دين، بحيث يعدل عن دين إلى دين آخر. وبه سميت الحنيفية لأنها مالت عن اليهودية والنصرانية. قال الهذلي وهو صخر الغي كما ذكر هنا كأن تواليه في الملا نصارى يساقون لاقوا حنيفا. قال أبو حاتم قلت للأصمعي من أين عرف في الجاهلية الحنيف؟ قال لأنه عدل عن دين النصارى فهو حنيف عندهم. وقال مرة أخرى كل من حج البيت فهو حنيف. وهذا الكلام الذي نقله ابن دريد وهو الكلام الأخير يوافق خصلة من الخصلتين اللتين ذكرهما معمر بن المثنى في مجاز القرآن. ولا شك أن معمر بن المثنى قد سبق بزمن ابن دريد، فإن معمر بن المثنى عاش في القرن الثاني، وأما ابن دريد فقد عاش في القرن الرابع، أو عاش في النصف الثاني من القرن الثاني وفي النصف الأول من القرن الثالث. وأما الإمام أبو عبيدة فإن معظم زمنه كان في القرن الثاني من الهجرة، وإن كان قد توفي في بداية القرن الثالث من الهجرة سنة 920، كما ذكر أهل التراجم، فإن الرجل قد طال به العمر حتى ناهز 100، فقد قيل إنه توفي وله من العمر 99 عاما. قال ثابت قطن عن أبي: حدثني شيخان، وهنا مسألة مهمة، يذكر فيها ابن دريد استعمال هذه الكلمة عند أهل عمان، ولا شك أن أهل عمان هم أهل الفصاحة والبلاغة، وفيهم الخطباء المشهورون والشعراء الذين بلغوا مبلغا عاليا في الشعر، وهم الشعراء المفلقون. وهناك من شعرائهم من وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فألقى قصيدة مثنيا بها على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم الخطباء المشهورون، ومنهم مصقلة بن رقبة وولده كرب، وهما خطيبان مشهوران، وهذا الثاني هو الذي له خطبتان مشهورتان، وهما خطبة العذراء، وهما خطبة العجوز في الجاهلية وخطبة العذراء في الإسلام. ولذلك قال شاعرهم: ونحن أخطب من فوق الصعيد مشى، فاسمع لمصقلة أو ابنه فينا، سل الخليل الفراهيدي هل ولدت مثل الخليل ترى أنثى يحيينا. والبيتان لأبي سرور، وهو من الشعراء المتأخرين، وهو شاعر مشهور وقاض مشهود له في هذا الباب، وفقيه وله منظومات. فنذكر هنا نصا في استعمال هذه الكلمة ينقله الإمام الأكبر، وهو ابن دريد الذي لا يشق له غبار في اللغة والتصريف والتفسير، فقد قال: قال ثابت قطن عن أبيه: حدثني شيخان منا قال: كنا في الجاهلية بعمان، إذا أردنا الحج قلنا هلموا نتحنف. ففي هذا ما يشهد أن الحنيف هو الذي يحج بيت الله الحرام. ونعيد النص مرة أخرى لأهميته، ولأنه ذكر شأن من شأن أهل عمان في البلاغة والفصاحة الذين قال فيهم الجاحظ في كتابه البيان والتبيين: وهل لبلد من الخطباء ما لعمان من الخطباء. فقد جاء في الجمهرة عند ابن دريد: قال ثابت قطنة عن أبيه: حدثني شيخان منا قال: كنا في الجاهلية بعمان، إذا أردنا الحج قلنا هلموا نتحنف. وهذا الكلام الذي نقلناه من كتاب ابن دريد، وجاء أيضا عند ابن دريد، والكلام الأول من كتاب الاشتقاق، وجاء أيضا عند ابن دريد في هذه الكلمة: وحسب حنيف، ويقال تحنف فلان إلى الشيء تحنفا إذا مال إليه. وحسب حنيف أي حديث إسلامي لا قديم له. وقال ابن حبناء التميمي: وماذا غير أنك ذو سبال تمسحها وذو حسب حنيفي. فالمعنى حديث. والحنيف في قول: المسلم الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم حنيفا مسلما. والقول الآخر: الحنيف كل من أسلم في أمر الله فلم يلتوي في شيء منه. وأحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، وهي ملة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضيق فيها ولا حرج. فهذا الكلام الذي وددنا أن نذكره عن أسلافنا في هذه الكلمة ومعناها واستعمالها، وهي كلمة حنيفا. والجملة اتبع ملة إبراهيم حنيفا لا بد لنا من الوقوف عند حكمها من حيث الإعراب، هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنين.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 30 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله مستعينا به إعادة، وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: صدق الله العظيم.
2: ماذا عندك يا داود من سؤال حول هذه الآية؟
1: السؤال هو يا أستاذنا، ما المراد بقوله تبارك وتعالى ولقد في صدر هذه الجملة؟
2: المراد من الإتيان بقد مقترنة باللام الموطئ لقسم محذوف توكيد ما تضمنته الجمل التالية لهذا الحرف، أعني حرف قد، لأن قد تفيد التوكيد والقسم يفيد التوكيد، فالمراد من ذلك توكيد مضمون قول الحق سبحانه اصطفيناه في الدنيا.
3: إذن هذا الضمير إلى من يعود يا أستاذنا؟
2: تقصد الهاء؟
3: نعم يا أستاذنا،
2: يعود إلى إبراهيم عليه السلام في بدء الآية. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه أي إبراهيم. أما الهاء في إلا من سفه نفسه فتعود إلى من؟ لأن الذي يستهين بنفسه ويذلها بالجهل وبالكفر بالله وبالتنكر لشعائر الله هذا مهان سفيه، ولا يقدم على ذلك شخص إلا إذا كان مأفون العقل. أما الاصطفاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى فلإبراهيم عليه السلام.
1: وما المراد بالاصطفاء يا أستاذنا، وما مصدر اشتقاق هذا الاصطفاء؟
2: الاصطفاء اصطفى أي استخلص، وأصله مأخوذ من الصفاء، ولكن السين والتاء للمبالغة، وأصله اصطفى اصطفى، فلما جاءت الصاد حولت التاء إلى الطاء لتناسب الصاد لأنها من حروف الإطباق، فلذلك قيل اصطفى، فالطاء هنا بديلة من التاء، لأن هذا التاء هنا مع السين اصطفاه، يعني هي مقصود منها المبالغة، المبالغة في الاصطفاء. ولقد اصطفيناه في الدنيا. وعلى أي حال فاصطفى فعل ماض ومصدره
3: الاصطفاء،
2: والمضارع منه
1: يصطفي
2: وأمره
1: اصطفي،
2: واسم الفاعل مصطف واسم المفعول مصطفى. ولقد اصطفيناه في الدنيا أي استخلصناه واخترناه، والله سبحانه وتعالى يختار من خلقه ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة، سبحان الله وتعالى عما يشركون.
3: فهل لا تخبرنا يا أستاذنا عن مظاهر هذا الاصطفاء؟
2: إن مظاهر هذا الاصطفاء الذي اصطفى الله سبحانه وتعالى الخليل به في هذه الحياة الدنيا بدأت من إيتائه رشده. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده
1: وكنا به عالمين.
2: هذا أولا. ثم بعد ذلك اصطفاه بأن أمره ببناء البيت، وهذا اصطفاء، مظهر من مظاهر هذا الاصطفاء، ومن مظاهره أن ضمن له النبوة في بعض ذريته، حيث دعا ربه إذ قال: ومن ذريتي. ومن هذا الاصطفاء أيضا جعله حنيفا وعصمه من الشرك. ومن مظاهر هذا الاصطفاء جعله إماما، أن جعله إماما يقتدى به ويهتدى بهديه، حتى أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قيل له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالواقع أن هذه من مظاهر اصطفاء الله تعالى للخليل في هذه الحياة الدنيا.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما معنى قول الحق تبارك وتعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين؟
2: وإنه، الهاء عائدة إلى من؟
1: إلى إبراهيم.
2: جميل. في الآخرة أي يوم القيامة وما بعدها، إذ الآخرة تبدأ من يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه الآية تؤكد اتصاف إبراهيم عليه السلام بالصلاح في الآخرة بأن جعله من عباده الصالحين في الجنات التي أعدها الله لهم. والأنبياء في المقام الأكمل وفي الفردوس الأعلى، فقد هيأهم الله سبحانه وتعالى لجواره هناك: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه الآية تؤكد ما أعد الله لإبراهيم عليه السلام كزملائه من الأنبياء أن يجعلهم صالحين في الآخرة، أي بحالة تصلح، والحالة التي تصلح أن يكون للإنسان هناك مقعد صدق عند مليك مقتدر.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لا تخبرنا عن مفهوم الصلاح ومظاهره؟
2: الصلاح في الحقيقة صلاح الحال، ويقال فلان صالح الحال ضد سيء الحال. وصلاح حال الإنسان يكون بإسعاده وبحصوله ما يتمناه، بالحصول لما يتمناه أو بتحصيل ما يتمناه. والصلاح في الآخرة في الحقيقة هو إسعاد الإنسان إسعادا تاما، كما قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وقد دعا نبي الله سليمان أن يدخل في عباده الصالحين، كما قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وعلى المسلم دائما أن يدعو ربه أن يكون من الصالحين وأن يدخله في عباده الصالحين. جعلني الله وإياكم وجميع المسلمين من الصالحين وأدخلنا برحمته فيهم.
1: آمين
3: يا رب العالمين.
1: فهل لا تخبرنا يا أستاذنا عن بعض الإرشادات والتوجيهات حول هذه الآية؟
2: هذه الآية فيها الثناء التام على إبراهيم عليه السلام من الله سبحانه وتعالى بما هيأه له من مظاهر الصلاح والاصطفاء. فالله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء إلى ما يشاء، ولكن على الإنسان أن يجتهد في أن يكون من الصالحين، فعسى أن يكون منهم. وبعضهم يقول: أحب الصالحين ولست منهم. معنى ذلك تأدب عند الله سبحانه، يقول: ولست منهم، بما يعلم من نفسه من نقائص، ولكنه يحب الصالحين. ومن أحب قوما
1: حشر معهم يوم القيامة
2: وكان منهم. أحسن، تبارك الله فيك.
3: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا،
2: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 31 بعد 100 من آيات سورة البقرة
1: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

أحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين وَاصِبًا

والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله

لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في هذا البرنامج الإيماني القرآني، دروس وعبر من مشهد قرآني، مع قصة إبراهيم عليه السلام ومع سورة الشعراء. يقول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. أيها الإخوة والأخوات، نريد أن نتأمل هذه الكلمة ورثة في الآية الكريمة: واجعلني من ورثة جنة النعيم. حقيقة الإرث انتقال، انتقال مال القريب إلى قريبه بعد موته، لأنه أولى الناس بماله، فهو انتقال مقيد بحاله، واستعير هنا للعطية المدخرة لمعطاها، تشبيها بمال المورث أو

0: وتأمل هذا اللفظ والنظر في قرائنه في الآيات الكريمة. اللفظة التي نريد هنا أن نقف عندها هي كلمة ورثة، ورثة جنة النعيم. استخدام مصطلح الوراثة والميراث في استحقاق الجنة ودخولها. يقول الله تعالى في سورة المؤمنون: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويقول الله تعالى في سورة الأعراف: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها بما كنتم تعملون ما تعلمون. ويقول الله تعالى في سورة الزخرف أيضا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون تعملون. ويقول في سورة مريم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ويقول: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، صدقنا صدقنا وعده، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إذن وأورثنا، إذن هذا موجود. طيب ماذا نريد أن نقول هنا؟ هذه الآيات سنجد أنها مرتبطة بالعمل. نعم، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ذكر فيها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحفظ الفروج فإذا عمل. لما يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل، طيب قال في آخرها ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم ماذا تعملون في سورة الأعراف وأيضا في سورة الزخرف. لما يقول الله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، التقوى تحتاج إلى عمل ليست شعارات. هذه الآية هنا: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إذن ميراث الجنة لا يكون إلا بالعمل بالجد. فمن عمل نال ذلك الميراث العظيم. وكما يقول قطب الأئمة رحمه الله تعالى أن الميراث هو أقوى طرق الاستحقاق للمال. ونكتفي بما ذكرناه اليوم ونواصل إن شاء الله تعالى تدبرنا لهذه الآيات العظيمات في لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى مع هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.